أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك، ومعلومة النهاردة عن علاقة الإنسان بالله، وإنها لازم تكون علاقة شخصية جداً. علشان كده إحنا في أشد الاحتياج إن نتقابل مع الله مباشرة. كلنا اتولدنا كأننا تايهين عن حقيقة الله، وعشان كده لازم نتلاقى معاه. بس اتأكدي إنك عايزة كده بكل إرادتك وبجد، وإنك عايزة كمان تتبعيه. ودلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: مرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا ملكة غنية جداً، وقالوا عليا ذكية جداً، من منطقة اسمها سبأ، وعشان كده أنا مشهورة بملكة سبأ. سمعت زي ما كل الناس سمعت عن غنى سليمان الملك وحكمته وكمان عن إلهه، فقررت أخد قافلة وسافر مشوار طويل. لكن كان كل شوق أتقابل مع الملك اللي كل الأرض بتتكلم عليه، وبالأكتر كنت عايزة أعرف مين هو إلهه، وكان عندي أسئلة كتيرة. ولما وصلت انبهرت وقدمت هدايا كتير، وكان نفسي أقدم أكتر، وعرفت إن ورا كل الغنى ده وكل الحكمة دي مش إنسان، لكن إله حقيقي قدير، وأمنت بيه. والدليل إن المسيح بعد مرور زمن طويل وهو بيكلم تلاميذه ذكر إيماني، وده فخر لي.

شفنا ملكة سبأ رغم غناها وذكائها وشخصيتها القوية، لكن جواها أشواق بتبحث بيها عن الله. عندها استعداد تتحمل عناء المشوار وتقدم هدايا غالية، وكان جواها أسئلة عن الله بتدور ليها على إجابات. مفيش حاجة تكفي وتشبع القلب، ولا جمال ولا سلطة ولا غنى، الاحتياج لربنا لوحده، لأن هو بس اللي فيه كل الشبع. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ممكن نكون بنعرف عن الله حاجات كتير جدا، لكن يا ترى ده كافي؟ الله عايز قلوب تشتاق ليه، قلوب بتدور عليه. ودلوقتي اطلبي من الله قلب جديد يتملي بأشواق ناحية ربنا عشان تعرفي ربنا أكتر، ومش بس تعرفي عنه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يوسف قعد الحاكم على مصر باسم فرعون، وصار اللي قال عليه يوسف بالضبط، وتحققت كل أحلام فرعون، وجن 7 سنين الصابة، وبعدها جن 7 سنين الجفاف، وانتشر الجوع في العالم كله ما عدا مصر. وجو خوت يوسف المصر باش يشرو كال، وشافهم يوسف وعرفهم، لكن هم ما تعرفوش عليه، وحكوا له قصتهم كاملة، وشرط عليهم ما يجوش مرة أخرى المصر إذا ما جبوش خوم الصغير بنيامين معاهم.

في البداية لما أخوت يوسف عرض الأمر على يعقوب بوهم رفض وما خلاهمش ياخذوا أخوهم الصغير معاهم، لكن الطرف الأخير يوافق لما ما لقاش حل ثاني وشاف إن الجوع انتشر وهلا قريب يموتوا من الجوع. فسافر أخوت يوسف لمصر، وأول ما وصلوا وشافهم يوسف عزم عليهم عنده في الحوش عزومة خاصة، فخاف أخوته واجد يكون ناويلة مع السية، لكن الخدم متاع يوسف طمنوهم قالوا لهم ما تخافوش راهو دايركم عزومة خاصة لأنكم أجانب. وفي حوش يوسف قعدوا يراجوا معاهم شمعون اللي طلع يوسف من الحبس، ووتوا هديتهم اللي بيعطوها ليوسف الهدية اللي دازها أبوهم معاهم، وخش عليهم يوسف فنحنوا قدامه باحترام وعطوه الهدية ونشادهم هل بوكم الشيخ مازال حي وفي صحة كويسة؟ فطمنوا على أبوهم وسألهم هذا هو أخوكم الصغير اللي حكيت لي عليه؟ قالوا له نعم هذا هو بنيامين. فقال يوسف الخو بنيامين ربي يحفظك يا ولدي ويحميك. وعند اللحظة هذه ما عادش قدر يوسف يمسك روحه، فخش الدار نومه بسرعة وبدأ يبكي وينوح، وبعدها غسل وجه وقال للخدم حطونا الغداء. فحطوا ليوسف وكالة بروحه وخوته بروحهم والمصريين بروحهم، لأن المصريين ما كانوش يأكلوا مع اليهود باعتبارهم أجانب ونجسة. والغريب في سفرة خوت يوسف الخدم جهزوها حسب عمر كل واحد من الكبير بالتسلسل للصغير، وهذا كله حير خوت يوسف ليش، وبدوا يأكلوا. ويوسف قعد ياخد من طاولته الوكال الفاخر واللي هو من الدرجة الأولى ويحط فيه قدام خوته، خصوصا بنيامين اللي قاعد يعطي فيه أكثر منهم كلهم 5 مرات.

بعد الغداء وبعد ما غسلوا يديهم قال يوسف للخدم: أملوا شوالة خوتي قمح وحطوا فلوس كل واحد في شنطة، أما بنيامين فحطوا الطاسة الفضية متاع اللي نشرب فيها. كل هذا من غير ما حد يحس بالموضوع، وصار كيف ما قال يوسف بالضبط. وفي الصبح بدري سافروا خوت يوسف في طريقهم لبلادهم فلسطين. بعد ما مشوا شوية قال يوسف لرئيس الخدم: أسمع، امشي ألحقهم وجيبهم. ودار رئيس الخدم كيف ما قال ليوسف ولحق عليه خوته ووقفهم وقال لهم: مش عيب عليكم تديروا هكي في اللي دار فيكم خير؟ عليه سرقتوا طاسة سيدي يوسف؟ فجاوبوه: كيف الكلام هذا؟ نحن ردينا الفلوس اللي من قبل جيناها في الشوالات، فتشنا واللي تلقى عند الطاسة المسروقة اقتله وخذنا عبيد عندك في مصر. فقال لهم: ماشي الكلام، قولكم هيصير، اللي نلقى عند الطاسة هناخذه عبد عندي، والاخرين نشوفوا شن نديروا فيهم. وبسرعة حط كل واحد الشوال متاعه على الوطاء وافتحه، وبدأ رئيس الخدم يفتش ويدور على الطاسة من الكبير حتى وصل لأخوهم بنيامين الصغير. وكانت المفاجأة إن لقى الطاسة في الشوال متاع بنيامين. شهقوا خوت يوسف وتلخبطت عقولهم كيف هذا صار، وخذوا حاجتهم وردوا مرة أخرى في حراسة الحرس متاع يوسف، وخشوا عليه وركعوا قدامه وهم خايفين. فقال لهم يوسف: إيش هذا اللي درتوه؟ ما تعرفوش إن طاستي هذه عزيزة علي واجد؟ والله أنتوا تحسابكم تقدروا تروحوا بيها. فجاوب يهودا: شنو اللي نبي نقوله لك يا سيدي؟ ربنا يبي يودرنا والله شني، ما عاد لنا وجه نقبلوك بيه. الطاسة لقيتوها عندنا، توا كنا نبقوا عبيد عندك. فقال له يوسف: لا، أنا راجل نعرف الصح ونعرف الحق من الباطل. اللي لقينا الطاسة عنده هو بس اللي قد عبدي، أما الاخرين فروحوا لبوكم بالسلامة.

فقرب منه يهودا وقال له: يا سيدي نبي نقول لك كلمتين بس، راك ترقلك مني ولا تزعل مني، راني مش قصدي نزعلك. انت نشتنا ان كان لنا ابوه ولا اخوت اخرين، قلنا لك عندنا ابونا راجل شايب كبير وعنده ولد صغير جابه وهو طاعن في السن، يعني ولد الشيبه، ولان اخوه شقيقه مات فابونا يحب هالاخوه الصغير هذا واجد. وانت يا سيدي طلبت منا نجيبوه معانا، وقلنا لك ممكن راهو يتسبب في موت بونا الشايب الكبير، لكنك يا سيدي صممت، ولما طلب منا بونا نردوا لمصر ونشروا قمح وكيل مره اخرى، قلنا له ما نقدروش نردوا من غير ما ناخذوا معانا اخونا بنيامين. فابونا قال: يا عيالي مراتي جابت لي ولدين في اخر عمري، واحد منهم راح مني وقلت في نفسي ان الوحش كلاه وما عادش حنشوفه مره ثانيه، وانتو حتاخذوا مني الاخر، وان كان صار له شيء الحزن راح يقتلني.

فين ردينا يا سيدي؟ البونة من غير بنيامين خونا الصغير، الراجل هذا حيموت وروحه هذه فيه، وانا اللي كفلت رجوعه بنفسي. نا خوذني، نا عبد عندك بداله. هو يرد البوه مع اخوتي وما نقدر نرد البويه من دونه، وراني شايف ان لو ما ردش ما حيتعذب عشان خاطره. عندها ما قدرش يوسف يمسك روحه فعيط، خلاص خلاص كل حد يطلع من حوشي، طلعوا كل هالناس من قدامي. فطلعوا الناس وما عادش في حد غريب غير خوته، وبكى يوسف بصوت عالي سمعوه كل الناس برا حتى وصل عياطة الحوش فرعون. فقرب من خوته وقال: أنا هو يوسف، يوسف خوكم، قولولي إن كان بويا مازال حي والله مات، قربوا علي، أنا يوسف خوكم اللي بعتوه لمصر من زمان، ما يهم كم اشتوى ولا يحزنكم إنكم بعتوني، هذا هو نصيبي واللي يراد ربي ليا باش يدزني هنا لهالبلاد باش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما يموتوش، وحتى أنتم وعيالكم ما تموتوش.

وآهو راهو فاتن سنين من سنين الجوع وما زال 5 سنين أخرى. قربوا علي يا أخوتي، مش أنتوا اللي جبتوني لمصر؟ هذا ربي هو اللي جابني، وهو اللي دارني مستشار الفرعون ومسؤول عليه كل مصر، عليه حوشة وعن الناس وعلي كل شيء. أنا هو الحاكم والمسؤول على مصر كلها. تو ردوا البونة بسرعة وقولوا له ولدك يوسف يقول لك ربي هو اللي حطني مسؤول على مصر، وخلوه جي معاكم بسرعة ويسكن هنا عشان يقعد قريب مني، وكل عويلة وكل هلي يجوا معاه. قولوا له أنا هنعيشه حتى هال5 سنين الجايات اللي حتكون كلها مليانة جوع وعطش. ما تخافوش، وانتو كلكم شاهدين وشفتوا بعيونكم، وحتى أخويا بنيامين شاهد أني أنا يوسف خوكم، وأنا هو اللي نحكم في مصر.

0: نبيك تحكي كلام هذا لبونا وتحكي له شن ربي دار معايا وكيف خلاني هنا عظيم وكبير وليا قدري في هالبلاد، وحكوا له علي كل اللي ريتوه بعيونكم واللي سمعتوه من الناس. يلا بسرعة امشي جيبوا لي بويا باش نشوفه. وخذا يوسف خو بنيامين بالحضن وقعد يبكي هو وياه، وحضن يوسف خوته باش يورينهم ان راهو سمحهم وباش يطمنهم ما يخافوش. وهذا اللي صار مع يوسف وخوته، وان شاء الله الحلقة الجاية حنكملوكم بقية القصة وحنعرفوا شن صار مع بو يوسف وخوته وكيف حيجوا لمصر ويسكنوا فيها. فخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار فدزونا على عنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نردو لكم إجابات على كل أسئلتكم واستفساراتكم، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة، وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة عن فنانة مشهورة قالت مقولة مشهورة، قالت سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. عايزين طبعا تعرفوا مين اللي كتب العبارة دي ومين الفنانة المشهورة دي. الفنانة دي كان اسمها داليدا، المطربة والفنانة العالمية المشهورة اللي انتحرت سنة 1987 ميلاديا، لكن قبل انتحارها كتبت العبارة اللي احنا قلناها من شوية، سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. داليدا، داليدا كانت إيطالية الأصل، مصرية المولد، ولدت سنة 1934 ميلاديا وسافرت من القاهرة سنة 1955 ميلاديا مع عائلتها لفرنسا، وهناك انتبه لصوتها الغير عادي، صوتها الجميل جدا المختلف، مدير الإذاعة الفرنسية لوسيان نوليس، وكمان صاحب أكبر شركة توزيع اسطوانات كان اسمه وايدي باركلي. ومن هنا بدأت رحلة نجاح استمرت 30 سنة، وصلت فيها داليدا لقمة المجد والشهرة، وكان معجبينها بالملايين في كل أنحاء العالم، لدرجة أن عدد إصدارات اسطواناتها كان 85 مليون اسطوانة لأغانيها بأكثر من 7 لغات مختلفة. لكن بالرغم من كل المجد والشهرة والعظمة، لكن انتهت حياة الفنانة العظيمة داليدا بالانتحار. يا ترى ايه أسباب الانتحار؟ ليه مطربة مشهورة مش ناقصها حاجة تنتحر وتنتحر في قمة المجد والشهرة؟ عزيزي المستمع، عايز تعرف ايه أهم الأسباب؟ تعال أقولك أهم أسباب اللي أثرت في حياتي. بالرغم من كل النجاح اللي حققته داليدا، إلا أنها كانت دايماً بتشعر بالفراغ والوحدة، وكانت فكرة الانتحار بتطاردها في كل خطوة من خطواتها، وكانت دايماً تشعر أن كل حاجة تعملها تنتهي بالفشل. من ضمن الحاجات المؤثرة في حياة داليدا إنها وقعت في حب مكتشفها لوسيان موريس، واتجوزوا بعد قصة حب طويلة، لكن بالرغم من الحب الطويل الجواز ما دامش أكتر من 6 شهور واتطلقوا، والعجيب إن لوسيان انتحر بعد الطلاق. بعد فترة من الحزن والألم في حياة داليدا اتعرفت على شاب من إيطاليا اسمه لوجي، وده كان مغني، لدرجة إنها قبلت تغني أغنيته في مهرجان سان ريمو بإيطاليا سنة 1967 علشان تضمن فوز الأغنية وتخلي لوجي يفوز باللقب. لكن برضو بعد ما غنت الأغنية للأسف الأغنية ما نجحتش، وهي راجعة الفندق لقت حبيبها لوجي منتحر بالرصاص بعد المهرجان. صدمة تاني في حياة داليدا، 2 من اللي بتحبهم بينتحروا بعد نهاية مؤسفة لحياتهم. بعد فترة تاني قالت داليدا أنا مش أحب تاني، كفاياني كده تعب، لكن ما قدرتش لأن وقع في حبها الكونت سان جيرمان، واستمرت علاقتهم 8 سنين، وسابوا بعض سنة 1980، وبعد 3 سنين انتحر الكونت سان جيرمان هو الثالث. ياه، عاشت داليدا سنين طويلة محرومة من الحب والأمان والسلام. وفي مرة سألها أحد الكتاب الكبار قبل ما تنتحر، قال لها قد إيه سعادتك دلوقتي وإنت حققت ذاتك اللي كنت بتحلمي بيه؟ طبعا الناس مش عارفة إيه اللي بيمر جواها، الناس شايفة اللي بره. فردت وتعست الدنيا في عينيها وقالت إيه قيمة إن الإنسان يحقق نجاح في حياته العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ الحياة الخاصة هي اللي بتبقى ليا بعد بتنتهي الحفلة ويروح كل واحد بيته. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم هو إن المال والأصحاب وكل اللي حواليك ما يقدروش يدولك السعادة ولا الأمان ولا راحة الضمير، ولا حد يقدر يملى الفراغ اللي في حياتك، ولا يملى الوقت الفاضي اللي عندك غير شخص واحد بس، هو الله. عشان كده عايز أقولك، تعال بكل فراغك ووحدتك، تعال بكل ألمك وحزنك وحطه قدام ربنا. قل له يا رب، يا ما مسكت فلوس، يا ما تعرفت على ناس، يا ما رحت حفلات ما لقيتش فيها لا سلام ولا راحة ولا أمان، يا ما الناس حبتني عشان اللي في إيديا، لكن حياتي الخاصة هي اللي بتبقى ليا زي ما قال الدليل. عزيزي المستمع، الله بس هو اللي يقدر يملى فراغك، الله بس هو اللي يقدر يشغل وقتك، الله بس هو اللي يقدر يحوش من فكرك فكرة الانتحار اللي عدو الخير إبليس عايز يزرعها في قلبك عشان تنهي حياتك وتروح الجحيم. علشان كده الله من خلال حلقتنا بيقول لك النهاردة، مهما كانت عيوبك وخطاياك وذنوبك وفراغك ووحدتك وعدم أمانك وسلامك، لكن تعال له، وهو الوحيد القادر إنه يغير ويحلي حياتك، يدي لحياتك معنى وهدف، يدي لحياتك أمان وبسمة جديدة بالرغم من كل الظروف والضغوط اللي مريت بيها. لكن أقول لك مع قداسة البابا شنودة، ربنا موجود.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: ما هذا الذي يحدث لنا؟
7: ماذا يحدث لكم يا حسين؟
6: نسير في طريق غير ما نوينا أن نسير فيه.
0: أي طريق هذا؟
6: طريقك يا عم قاسم.
7: وما هو طريق عم قاسم هذا؟
8: وأي طريق كنت تنوي أن تسير فيه؟
6: جئت غاضبا ثائرا لحديث العم قاسم مع أصحابه، فأردت أن أقاومه وأحاجه وأوقف حديثه أو أحوله إلى طريق آخر.
7: فإذا بك تنساق في طريقه.
6: نعم أنساق في طريقه، أنزلق في منزلقه، أسير كالمأخوذ في طريق لم أكن أريد أن أسير فيه.
0: وما هو طريقي يا حسام؟
6: طريقك هو لا أعرف، لا أعرف ما هو.
0: هو طريق العقل، طريق التفكير، البحث عن المعرفة، عن الحقيقة.
6: أنت الذي تسميه هكذا.
7: فماذا تسميه أنت؟
6: قلت لك لا أعرف.
8: فدع أبي يقول لك، هو يعرف طريقه طبعا.
0: كما قلت من البداية، طريقي ليس الهجوم وليس الدفاع، بل الشرح، الفهم، الإدراك، استخدام العقل والمنطق للفهم والإدراك، هذا هو طريقي.

0: تحدثنا عن الخطية والفداء والفادي، إلى أين تقودنا يا عم قاسم؟
1: ونحن نتحدث عن الكتاب المنسوب إلى برنابة، قلنا إن به أشياء غير مقبولة.
2: مثل ماذا يا عم قاسم؟
1: موضوع صلب المسيح مثلا.
3: لم يصلبوه ولم يقتلوه.
0: شبه لهم.
4: يدعي إنجيل برنابة أن يهوذا الإسخريوطي صلب مكان المسيح.
2: نزل عليه شبه المسيح فظنوه هو المسيح فصلبوه.
3: ورفع المسيح إلى السماء.
1: الذين لا يعرفون المسيح جيدا يظنون أن صلبه يرجع إلى اعتراض اليهود على تعاليمه وكراهيتهم له،
4: خاصة الكهنة والفريسيون الذين كان يؤنب سلوكهم ويكشف تصرفاتهم السيئة.
2: هذا ما حدث فعلا،
0: لذلك غضبوا عليه وأمسكوه وأرادوا قتله.
3: كلامه جلب عليه كراهيتهم وحقدهم،
1: فيكون المسيح قد مات شهيدا.
3: إذا كان قد مات.
4: هو مات، لكن هل مات شهيدا للحق؟
2: طبعا مات كما تقولون شهيدا.
1: فقط؟
0: ماذا تقصد؟
1: لو عرفنا وأدركنا وتأكدنا أن المسيح مات كفارة وفدية عن خطايانا لوصلنا إلى أن موت المسيح كان لازما.
4: البعض يرفض فكرة موت المسيح لأنهم يرفضون فكرة قبول الله ظلم بريء وانتصار الشر على الخير.
3: ألم يحدث ذلك؟
1: ليس تماما. المسيح مات كفارة عن خطايانا.
2: من قال ذلك؟
1: المسيح نفسه قال عن نفسه كراع صالح لرعيته من المؤمنين.
4: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: وقال أيضا مستعيرا حادث الحية التي رفعها موسى أمام الشعب الذي لدغته الحياة في البرية.
4: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
3: هذه تشبيهات لا إقرار واضح أن المسيح مات فدية عن الناس.
0: استعار لقب الراعي وقصة الحي.
2: لم يتكلم مباشرة.
1: بل تكلم، قال في مرقس 10 عدد 45:
4: إن ابن الإنسان،
2: ابن الإنسان الذي هو المسيح،
4: نعم، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
3: هذا ليس تشبيها.
1: هذا قاله المسيح صراحة عن نفسه كفدية للعالم.

0: ورسل المسيح أعلنوا موته الفدائي بوضوح.
1: يقول بطرس الرسول أقرب تلاميذه إليه: سيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
0: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم،
2: الأمر قديم إذن.
0: هو تدبير من الله حتى قبل سقوط آدم في الخطية.
3: ولماذا لم يتممه منذ البداية
1: حين حل ملء الزمان، الوقت الذي حدده الله أتم خطته؟ يقول بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس:
0: إن الله جعل الذي لم يعرف خطية،
4: هذا هو المسيح؟
0: نعم، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
2: جعل غير الخاطئ يحمل الخطية؟
1: نعم، جعل غير الخاطئ خطية حين حمل خطايانا. وبأكثر وضوح يقول بولس لأهل روميا:
0: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة.
3: هذه كلمات رسل المسيح وتلاميذه وحواريه، وهم طبعا لابد أن يقولوا ذلك عن سيدهم،
1: لأن هذه هي الحقيقة. قال بولس لتلميذه تيموثاوس: إن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويقول لأهل أفسس:
0: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
1: وقال أيضا لهم إنه أسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة.

0: كما يقول حسام عن قاسم، وأرجو أن تكون واسع الصدر معنا. هذه أقوال تلاميذه ورسله الذين يهمهم أن ينادوا به فاديا للبشرية.
1: وهل تشكون في صدقهم؟
2: المناقشة تحتاج أن نتأكد مما نعتمد عليه كأدلة في أحاديثنا.
1: هذا حق لنا يا عم قاسم،
3: وأنا أسلم به تماما، لكن كيف يمكن أن يختلق هؤلاء الرسل أمرا وهم يعيشون وسط اليهود الذين يكرهونهم ويكرهون المسيح؟
0: نعرف أنهم اضطهدوهم وقاوموهم وحاربوهم وقتلوهم
1: ولم يرجعوا عما قالوه، أليس في ذلك دليل على صحته؟
2: كثير من الناس يموتون شهداء شهادتهم
3: الحقيقية. الحق لا يموت إنسان من أجل كذبة أو خدعة أو شهادة زور.
1: أنا معك في هذا يا عم قاسم.
0: ربما كانوا مبالغين مثلا، أو أنهم عاشوا مخدوعين أيضا.
1: ويتفق الجميع، كل هؤلاء انخدعوا، هم أناس مختلفون جدا، بعضهم بسيط التعليم كبطرس ويعقوب،
3: وبعضهم علماء متبحرون مثل بولس الرسول، كان عدوا لدودا للمسيح حتى آمن فكتب أعمق ما كتب عن المسيح.
2: لا أستطيع أن أستوعب ما قالوا وظلوا يقولونه وما تقولونه أنتم حتى الآن.
1: وهل يعيش كذب 20 قرنا يا حسام؟ ألا يكشفه أحد؟
4: ولو كان الكذب موجها ضد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه كان يكشفه قبل أن يكبر وينتشر ويخدع الملايين هكذا.
3: ثم من يتباهى بالموت والصل؟ هؤلاء الرسل لو أرادوا الكذب لاختلقوا كذبة ترفع من قدر معلمهم ولا تقلل من شأنه مثل الصليب هذا.
1: حتى لو افترضنا أن كلام الرسل موضوع شك، فماذا عن كلام المسيح عن نفسه؟ هل تشك في كلام المسيح؟
0: أستغفر الله.
3: والآن المسيح لم يمت شهيدا فقط، بل مات كفارة عن خطايانا.
1: فكان يتحتم أن يموت المسيح ليتم الفداء، كان لابد أن يموت.
3: يقول يوحنا الرسول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار.
1: وهو كفارة لخطايانا.
0: كفارة لخطايانا.
1: نعم، وهو كفارة لخطايانا
4: وخطايانا نحن أيضا.
3: اسمعي باقي الكلام.
1: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك. هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مرفت مصحي. لكل واحد مننا ذوق معين في الموسيقى، في حد بيحب الشرقي، في حد بيحب الغربي، في حد بيحب يسمع بس موسيقى الاوبرا. وبالنسبه لنا كمؤمنين يهمنا نعرف الكتاب المقدس بيبص للموسيقى ازاي. في تكوين 4 وعدد 20 بيكلمنا الكتاب عن 3 اخوات نقدر نقول عنهم انهم المؤسسين او الاوائل في كل شيء، في حرف وصناعات مختلفه. واحد اسمه يابال، والثاني اسمه يوبال، والثالث اسمه توبال. يابال ويوبال وتوبال. يابال اللي اخترع فكرة صناعة الخيام ورعاية المواشي. يوبال كان أب لكل ضارب على المزمار والعود. وتوبال كان مخترع لكل آلة من النحاس والحديد. يعني أنا أقدر أفهم شوية يابال ليه اخترع الخيام، يعني كان محتاج فعلا انه حاجة يستظل تحتيها من الشمس، ومحتاج حاجة تحميه من المطر، وممكن علشان يقعد فيها لما بيكون بيرعى المواشي وغيره. وتوبال ممكن برضو افهم ليه اخترع الالات المختلفة من الحديد والنحاس عشان يسهلوا حياته وتساعده في الاعمال المختلفة. لكن اللي بقف عنده شوية ومش قادرة افهمه هو توبال اخترع ليه المزمار والعود، ومين علمه صناعتهم، وازاي ودانه كانت قادره تميز ما بين نغمه مظبوطه ونغمه نص نص. اكيد كان في حد علمه الموسيقى في الاول وهو اخترع الالات، بس ده احنا في تكوين اصحاح 4، يعني في اوائل الخليقه. يعني يبقى مين علم يوبال الموسيقى ويوبال شفافين؟ تعالوا نرجع لما قبل خلق الانسان. بيكلمنا الكتاب المقدس ان التسبيح والتعظيم لله هو جزء اساسي من محضر الله، ومدام في تسبيح يبقى أكيد في موسيقى. واللي كان مسؤول بالموسيقى نوع من الملائكة اسمه الكاروبيم، اللي منه إبليس أو لوسيفر اللي تمرد على الله. والكتاب المقدس بيوصف إبليس أو زهرة بنت الصبح، بيقول إن جسمه كان مجموعة من الآلات اللي منها العود، زي ما هنقرأ في أشعياء 14 وعدد 11، وبيقول اهبط إلى الهاوية فخرك رنت أعوادك. خلونا نرجع تاني ليوبال. يوبال الله أعطاه ودان موسيقية قادرة تميز ما بين النغمات، لأن الله عايز الخليقة كلها تسبحه وتقدم ليه كل أنواع التمجيد بكل أنواع الموسيقى. يوبال والآلات اللي صنعها كانت مجرد بداية لأنواع أكتر من الآلات. ففي خروج 15 وعدد 22، بعد ما موسى شق البحر والشعب عبر بسلام، رنمت مريم أخت موسى ترنيمة، والستات كمان كانت بترنم وراها، وكانوا بيرقصوا في دفوف وفي أنواع تانية من الآلات. ونلاقي في أخبار الأيام الأول وإصحاح 13 وعدد 8، نقرأ إن الشعب كان بيعزف وبيغني قدام تابوت الرب على رباب ودفوف وصنوب وأبواق. الموسيقى لها تأثير كبير جدا على النفس البشرية. ممكن تخرج مننا مشاعر حزينة تخلينا نعيط، يعني مثلا لو أنت بتسمع ناي أو كمانجا وكان اللحن حزين، ممكن تحس ان انت حزين شوية وتأثرت. وممكن برضو الموسيقى تخليك تهدى وتفرح وتطرد عنك روح اليأس والحزن، وده هنلاقيه في الكتاب حصل مع شاول الملك. الكتاب بيتكلم عنه في صموئيل الاول واصحاح 16 وعدد 23، بيقول ان كان بيسكن شاول روح رديء ومش بيمشي منه ولا بيرتاح الا لما داود يعزف على العود. حتى ان الانبياء كانوا بيتنبؤوا في وجود عزف وموسيقى، زي ما نقرا في صموئيل الاول اصحاح 10 وعدد 5. وكتاب في الشاهد ده بيوصف ان في مجموعه من الانبياء بيتنبؤوا وقدامهم عازفين على الناي والرباب والدف والعود. حتى الملوك كمان كانوا مهتمين بالموسيقى والعزف، زي داود الملك اللي كان عازف ورئيس فريق وعنده فرقه رائعه من المرنمين والعازفين. وكمان الملك سليمان ابنه كان مهتم بالآلات والموسيقى وصنعها من خشب الصندل، وهلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول إصحاح 12 وعدد 10. وفي آخر سفر في الكتاب المقدس سفر الرؤيا، بيقول لنا الكتاب إن المؤمنين كمان هيرنموا ويسبحوا لله في الأبدية. يعني الله منذ الأزل صنع الموسيقى في محضره، وللأبد هيستمر العزف والتسبيح ليه. الله مش ضد الموسيقى، مش ضد ان احنا نستمتع بآلة وموسيقى جميلة، بالعكس الله فنان وفنان مبدع، وقال لنا انه في محضره اتخلقت كل انواع الفنون، وبالتالي هو مش ضد ابدا انك تسمع قطعة موسيقية وتستمتع بيها.
لكن تاني نرجع للكتاب المقدس، ان اي حاجة تأثر على حياتي بسلب او تبعدني عن الله او تخلي نفسيتي تتأثر بشكل حزين او مكتئب او تخلي عليا روح يأس وروح شرير مش مظبوط، اكيد ده ضد مشيئة الله. أشجعك جدا تفحص كل أنواع الموسيقى اللي انت بتسمعها، أشجعك كمان تهتم بأنك تسمع أنواع مختلفة وتستمتع بكل الأنواع اللي الله خلقها. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

المتانة جزء مهم جدا في حاجات كتيرة حوالينا، ومرات تتعمل حواليها دعاية كتير لكن تيجي للجد ما تلاقيهاش. والبني آدم النهاردة بالإضافة إن عنده هشاشة عظام بقى بيعاني من هشاشة تاني، هشاشة نفسية وهشاشة علاقات وهشاشة فكر، وبقى أسهل من كسر ومفيش. لكن المبادئ اللي ربنا حطها في كلمته مرات بتبقى غريبة علينا شوية، محتاجة بس نعدي فيها ونفهمها وبعدين نكتشف إن هي الأصح. ومن ضمن المبادئ دي إن ربنا بيسمح مرات بكسر بعد الهشاشة، لكن الغريب تبقى مكسور لكن مسرور. في البداية لازم أقول إن كلنا بنخاف من الكسر، الشيء المكسور ملوش عندنا مكان غير سلة الزبالة، لكن في أوقات ربنا بيسمح بكسر شيء في حياتنا مش علشان الزبالة ناقصها فضلات، لكن علشان حياتنا يمكن محتاجة بركات. خد مثلا قصة القارورة بتاعت العطر اللي كسرتها واحدة ست اسمها مريم ودلقت البرفان اللي فيها على المسيح. أكيد كان صوت الإزازة وهي بتتكسر مزعج، وأكيد اللي قاعدين شعروا بانزعاج من تصرف مريم، ويمكن قالوا جواهم إيه الطياشة دي؟ لكن نظرات المسيح عليها كانت ملياها ابتسامة كبيرة. مريم فوحت البيت كله من ريحة البرفان اللي كان في الإزازة. حد يسأل كان لازم يعني تتكسر الإزازة مش خسارة؟ يهوذا برضو واحد من تلاميذ المسيح سأل نفس السؤال وقال ليه بس كل الخسارة دي؟ مش كان ممكن الإزازة تتباع بفلوس نوزع تمنها على الفقراء؟ بس كان رد المسيح عليه وعلى كل اللي كان رأيهم من رأيه سيبوها ما تزعجوهاش، هي بتتصرف صح تمام. مرات ربنا يسمح بكسر معين في الحتة الغالية، في الحتة الحساسة، في الحتة اللي مفروض تعمر أكتر حاجة في حياتك. لكن ما تخافش، اللي سمح بيه ربنا مش إتلاف قد ما هيملى الجو كله من حواليك بريحة حضوره، زي ما قالت العروس في سفر نشيد الأنشاد في العهد القديم، لما يبقى الملك في مجلسه عطري بيفوح ريحته. واخد بالك؟ العطر بتاعي لكن الريحة بتاعته. علشان كده في واحد بحبه قال قدامي لما تقابل مؤمن تشم فيه ريحة المسيح تأكد إن في حاجة غالية اتكسرت جواه بسماح من ربنا. لكن في كمان حاجة تاني لما اتكسرت جت بعديها بركة، وهي الأرغفة اللي كانت مع الولد الصغير لما المسيح أخدهم عشان يشبع بيهم الجموع، كسرهم ووزعهم. الرغيف ما يتاكلش صاحي، لكن دايما الرغيف اللي في إيد ربنا هيشبعك مش هتاخده من إيده صاحي لكن مكسور. ودي حكمة عجيبة، إنه لو الرغيف اللي في إيدك من فلوس أو صحة أو شهادة، لو الرغيف ده كامل مش هتدور على الرغيف الروحي اللي هيشبع الجزء الأهم منك. ممكن تكتفي باللي في إيدك وتنسى اللي عاوزاه روحك، لكن في حكمة تاني من ورا كده، إنك علشان تشبع حتى روحيا بكلمة ربنا برضو لازم تكسرها. يعني إيه؟ يعني ما تاكلش كلام من الكتاب المقدس إنك تقرأ مرة واحدة كده على بعض، لكن كسره حتة حتة وكل وإنت أكيد هتشبع. في كمان حاجة تاني كسرها جاب لنا بركة عظيمة، جسد المسيح. أي نعم إن الكتاب بيقول إن عظم من عظام المسيح ما تكسرش علشان إحنا ما نتكسرش. ليه؟ لأننا إحنا لحم من لحمه وعظم من عظامه، لكن جسده على الصليب كسرته الخطية بتاعتي، لبسته أشواكي، كسته بعاري، دوبت قلبه الحنين زي الشمع بسبب حزنه عليا. لكن جسده اللي اتكسر جمع كسورنا، جمع شتتنا، جمع اختلافاتنا، وخلانا جسد واحد مش مكسور. يعني لازم تعرف ان تمن الوحدة بين المؤمنين في الجسد الكامل كان جسد مكسور. في كسر تاني جت من وراه بركة كبيرة، هو السقف المكسور. اكيد سمعت عن الراجل اللي شالوه صحابه وراحوا يودوه للمسيح علشان يشفيه، ولما لقوا ان المكان زحمة خافوا ان فرصة لقائهم بالمسيح تفوت، فطلعوا بصاحبهم على السطح وكسروا السقف طبعا اللي ما كانش غير شوية جريد من النخل، ونزلوه قدام الحتة اللي كان قاعد فيها المسيح تحتيه. لأول مرة تتلخبط، المسيح تحت والعيان فوق، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الراجل علشان يوصل للمسيح لازم ينزل وقدام كل الناس، ينزل عيان على السرير مش مكسوف لانه محتاج لشفاء. كسر السقف بيقول اننا مرات لازم نفهم
إن ربنا علشان يتعامل معانا الأرضية العالية اللي احنا واقفين عليها لازم تتكسر، ولما تتكسر وننزل منها هنكتشف إن ربنا منتظرنا وإنه هيشفينا، وإننا وإحنا تحت هنقدر نمشي، هنقدر نشيل السرير، لكن وإحنا فوق كنا مشلولين ومربوطين، مشلولين بكبرياء لازم في يوم من الأيام هتاخدنا لتحت. فلو نزلنا بإرادتنا هنتشفي من مشاكل كتير، ولو مرضيناش بكده ربنا اللي بينزل الأعزاء من الكراسي وبيقاوم المستكبرين هيعمل كده معانا تمام. لكن في كمان شيء أخير لازم يتكسر عشان البركة، هو القلب. ممكن قلبك يتكسر من فراق حد غالي، من خيانة حد بتحبه، ممكن قلبك يتكسر من خبر صعب. لكن إيه ده؟ الكسور اللي بتحصل في القلب بتخليه يتشوه، جماله بيروح، لكن الكسر اللي بيشوه الجمال قدام عينين ربنا مش بيعمل كده، لكن بيخلي القلب زي الأرض اللي اتحرتت علشان تجيب الزرع وتطلع غلة. علشان كده بيقول واحد من القديسين: القلب المكسور والروح المنسحقة يا رب ما تحتقرهاش. كسر القلب شيء أكبر من محاولة إصلاحه، زي ما يحصل كسر مثلا أو عطل في مطور عربية في قلب العربية. وإذا كانت الناس بتقول إن اللي اتكسر ما يتصلحش، إنه مش بس ممكن تصليحه لكنه ممكن استعادته الوضع أفضل من الأول، بس في إيده، إيده اللي لما تمسك شيء بتعمل فيه زي إيد الفنان بتاع الفخار ما بتشكل في الطين. أوعى تنسى إن ربنا ما عندوش للكسور سلة مهملات، لأنه أول شخص فكر ونفذ إعادة الاستخدام. آمين.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

طلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته. عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. يوم جديد جميل واصدقاء غاليين على قلوبنا، اجدع شباب واجدع شابات. حلقتنا النهارده حلقه مثيره جدا. لو انت بتتفرج على مباراه وحصلت وانت بتتفرج هيبقى عندك مشكله كبيره. حلقتنا النهارده بعنوان هدف ملغي، ولانه الموضوع خطير قوي وبيسبب مشاكل كتير وخناق كتير. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل برنامجنا، انتظرونا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقى لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة هدف ملغي. في مرات وانت بتتفرج على المباراة تلاقي فريق جاب جول، وتلاقي اللعيب اللي أحرز الهدف طلع يجري وهو فرحان لأنه جاب جول، وكمان تلاقي الفريق جري وراه وكل راح يهنيه لأنه جاب جول، وفجأة تلاقي الحكم بيشاور الهدف اتلغى. لا، كرة دخلت جول، الكرة عدت خط المرمى. الحقيقة الكرة دخلت الجول، والحقيقة كمان الكرة عدت خط المرمى، لكن الحكم لغى الجول. ليه؟ حكم مفتري، حكم مش عاجبه الفريق. طب هو من حق الحكم انه يلغي هدف اتحقق فعلا؟ طبعا من حق، من حق الحكم انه يلغي الهدف لو الهدف جه بطريقة مش قانونية. يعني مثلا لو الكرة دخلت الجون نتيجة لمسة يد، او نتيجة فاول من الفريق اللي جاب الجون، او لو الهدف كان نتيجة تسلل، او اي حاجة تانية، يا خسارة. الهدف جه واللعيب جري واحتفل والفريق فرح والجمهور هيص، لكن الفرحة ما كملتش لان طريقة احراز الهدف كانت غلط. يا ترى في الكتاب المقدس الكلام ده؟ الكتاب المقدس بيعلم بوضوح انه مفيش مكسب من غير ما يكون المكسب ده قانوني. في تيمساوس التانية 2:5 يقول الكتاب المقدس: وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. ممكن أسألك سؤال وأسأله لنفسي، يا ترى إيه الطريقة اللي بتحقق بيها أهدافك؟ ويا ترى إيه تقرير الحكم السماوي عن أهدافك وأهدافي؟ السؤال اللي عاوز أوجهه لك وأسأل نفسي، سؤال عايز أسأله لك وأسأله لنفسي، مش هو إيه الأهداف اللي حققتها، لكن السؤال حققتها إزاي؟ في ناس عملت تصرفات كويسة وكانت فرحانة والسماء شاورت وقالت هدف ملغي. تعال نشوف المسيح له كل المجد وهو بيوعظ في العظة على الجبل. وبخ ناس بتصلي، وبخ ناس بتصوم، وبخ ناس بتدفع فلوس. هما الناس دول عملوا حاجة غلط؟ أبدا، بس الهدف اللي جابوه هدف ملغي لأن الطريقة اللي جابوا بيها الهدف كانت طريقة مش قانونية. هما كانوا بيعملوا ده لمجد نفسهم. تعال شوف سيمون الساحر عاوز يحصل على مواهب. طب انت عاوزها ليه؟ الحقيقة المواهب شيء جميل، لكن لما تسأله يقولك أنا عاوز أحصل على المواهب عشان أفتخر بيها قدام الناس. ياما أنا وإنت حققنا أهداف وفرحنا وجرينا واتبسطنا والناس حوالينا سقفت لنا والحكم السماوي شاور وقال هدف ملغي. هنخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل برنامجنا، انتظرونا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: كم مرة حققت هدف بالغش؟ كم مرة خدمت عشان تمجد نفسك؟ كم مرة كان هدفك إنه الله يتلغي وأنا أزيد؟ كم مرة كان يفرق معاك النتيجة مش الطريقة؟ وفي الآخر نلاقي ربنا بيلغي الهدف، لأن الله عاوزنا نجيب أهداف بطريقة حقيقية. الله عاوزنا نجيب أهداف هو عاوزها ونحققها بطريقة ترضيه، كمان تيجي في الوقت اللي هو عاوز يحققه فيها. الحقيقة عاوز أحذرك وعاوز أقولك كارت أصفر، يمكن تكون محقق أنشطة كتير، يمكن تكون ناجح إنك تجيب أهداف كتير، لكن ممكن يكون الحكم السماوي بيقولك هدف ملغي لأنه جه بطريقة مش قانونية. بشجعك إنك تجيب أهداف بطريقة ربنا والمجد ربنا. أي طريقة مش قانونية ده مش هتكون هدف، وهيبقى هدف ملغي. بشكركم أعزائي المستمعين على الوقت اللي قضيتوه، بشكركم عشان سعة صدركم. بصدق إنه الكلمات تفرق في حياتكم، ومنتظرينكم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، ومخرجنا أيمن ذكري. ربنا يبارككم، منتظرينكم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بيكم في حلقة من برنامجنا حقيقة أم أسطورة. في البرنامج هنكون بنناقش قضايا في الكتاب المقدس ونشوف إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. معنا في الأستوديو دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيكم، أنا سعيد جدا أن أكون في هذا البرنامج الشيق.
0: شكرا ليك جدا. إحنا الحقيقة عندنا أسئلة كتير، وكل الأسئلة بتدور يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. كتير ما بنسمع كلمة لا القصة اللي في الكتاب المقدس دي أسطورة مش حقيقية.
1: أيوه.
0: بس أنا حابة قبل ما نكون بنناقش القصص نفسها نشوف يعني إيه حقيقة ويعني إيه أسطورة. فيعني حقيقة ويعني أسطورة، وإيه الفرق بين الاتنين؟
1: ده سؤال منطقي جدا ورائع جدا نبتدي بيه سلسلة برامجنا. طبعا كلمة حقيقة تعتمد أنت بتكلمي عن إيه. ففي حقائق تاريخية، حقائق تاريخية معناها أنها حصلت في زمن وفي مكان ويمكن إثبات ذلك.
0: أيوه.
1: في حقائق علمية، حقائق علمية يعني تجربة بعملها في المعمل وبأعيد التجربة مرة تانية تحت نفس الظروف، بجد نفس النتائج وبجد باترن، يعني بجد صفة أو أنماط، نمط إزاي الحكاية
0: سمات
1: دي
0: ماشي معينة.
1: سمات معينة. فدي تصبح حقيقة، تمام؟
0: بالتجربة.
1: ففي حقائق في التاريخ وتثبت تاريخيا لأنها حصلت في زمن وفي مكان، وفي حقائق تانية بنسبتها في المعمل.
0: نسبتها إزاي بتاعت التاريخ يعني؟
1: لازم يكون في مصدر موثوق به اللي كاتب عن هذه الأحداث دي. ده لازم يكون في مصدر موثق ومأمون. الأحداث دي بتترك آثار، الآثار دي بنقدر نكتشفها بعد كده. لكن عايز أقول حاجة، إنه علم الأركيولوجي أو علم الآثار ده في مشكلة إنه ما اكتشفش كل حاجة.
0: بالضبط.
1: ففي مثلا حاجات لسه ما اكتشفتش، مثلا حفائر وادي القمران دي اكتشفت سنة 1947، ودي رقائق فيها أصفار العهد القديم. لقوا 38 سفر من 39 سفر في العهد القديم. لو أنت بتكلميني في 1945 هقولك ما عندناش الوثائق دي، هي موجودة في الأرض بس إحنا ما اكتشفناهاش. فلازم نخلي بالنا في علم الآثار مش كل حاجة نقدر نقول إنها اكتشفت، وبالتالي علينا نعتمد على المصادر الموثوق بها. فمثلا التوراة اللي كتبها موسى، في ناس بتشك في مين هو الكاتب، وهنناقش الأمور دي في الحلقات القادمة.
0: بالضبط.
1: لكن هنلاقي إنه كل التاريخ اليهودي مرتبط بأنه ملتزمين بالتوراة. فالسيد المسيح في أيام تجسده على الأرض كان بيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، بيتكلم عن مجيئه الثاني في نهاية العالم، وبيعيد ده إلى أحداث تاريخية حقيقية حدثت في الماضي وهو أحداث نوح. فبما أني السيد المسيح بيشير إلى أحداث نوح وأنا بثق في كلام السيد المسيح إنه كلام صادق، فمعنى كده أن أحداث نوح صادقة. فدي اللي يسموها بالقرينة. فهنشوف حقائق بالقرينة، وهنشوف حقائق بالتاريخ، وهنشوف حقائق بنعملها في المعمل.
0: طيب بالنسبة بقى للأسطورة.
1: الأسطورة بقى هي قصة خيالية، مش لازم تكون حصلت في مكان أو زمان. فهي قصة تخيلية. فالقصة الأسطورة دي عبارة عن حكاية اتنقلت عبر التاريخ من ناس لناس لناس، حكيوة يعني. فالحكاية دي مش لازم يكون فيها التزام تاريخي، لكن ممكن تكون عبارة عن تخيلات أضيفت لحق قديم.
0: أيوة.
1: وابتدوا يتناقلوا عبر الأجيال وابتدوا يضيفوا لي أشياء، فما فيهاش الدقة التاريخية اللي نقدر نعتمد عليها.
0: دكتور ناجي أنا أسفة مضطرية أكون بوقف الحلقة لأن الوقت خلص. شكرا ليك يا دكتور جدا.
1: شكرا.
0: أعزائي المستمعين بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، لكن عايزة أسيب معاكم سؤال وأنتظر إجابتكم أو حتى أسئلة عليه. يا ترى نوح كان أسطورة ولا لا؟ أو بمعنى أصح، يا ترى فلك نوح كان أسطورة ولا قصة حقيقية؟ منتظرين إجاباتكم وتفاعلاتكم على سؤال النهاردة، وكمان منتظرين أسئلتكم. ولو عندكم أي نقد حوالين الكلام اللي سمعتوه النهاردة من دكتور ناجي، من فضلكم اتواصلوا معنا وقولونا عليه وإحنا هنكون بالرد عليكم. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16-14.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتحنن. قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن المسيح: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. عبرانيين إصحاح 15 وعدد 4.

0: مين فينا مش محتاج حد يحن عليه؟ مين فينا يدعي المسيح النهاردة إنه يقف جنبه ويتحنن عليه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بألمي وضعفاتي، جايلك ترثيلي وتشجعني. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك لا تنسى الرضيع حتى ولو نسيته أمه.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح؟ تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم، حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الغفران المبارك. طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. المزمور 32 الآيتان الأولى والثانية. في الأصل العبري الكلمة الافتتاحية لكل من هذه الآيات طوبى جاءت بصيغة الجمع، يمكننا أن نقول يا لبركات الرجل، ومع ذلك فإن كل هذه البركات المضاعفة متاحة لكل واحد منا، لا أحد مستبعد. هل تدرك لماذا؟ لأنه ليس منا من لم يخطئ، وهذه مفارقة إلهية. إن حقيقة أننا أخطأنا هي التي تفتح لنا كل هذه البركات. هناك ثلاثة أشياء يقول داود إن الله سيفعلها من أجلنا. أولاً سوف يغفر خطايانا، سوف يحررنا من كل ذنب. ثانياً سوف يستر خطايانا، وسوف يمحو من السجل كل خطيئة ارتكبناها على الإطلاق. ثالثاً لا يحسب علينا خطيتنا، سيتم إلغاء كل دين تراكم علينا بسبب خطيتنا، سنكون أحراراً لنبدأ بداية جديدة تماماً كما لو أننا لم نرتكب خطيئة واحدة أبداً. وفي المقابل يفرض الله شرطاً واحداً فقط، وهو الشرط الذي تشير إليه العبارة الأخيرة، الذي ليس في روحه غش. إن الله يتطلب الإخلاص والصدق والانفتاح. لا يمكننا أن نجرؤ على القيام بطقوس تدين خارجي، ولا نجرؤ على محاولة التستر أو إيجاد عذر. علينا ببساطة وإخلاص أن نعترف بأننا أخطأنا ونستحق دينونة الله، ولكن بعد ذلك نرجع عن خطيتنا ونعترف بها فيغفر الله لنا. دعونا ننمي عادة الصدق مع الله. يا رب، أفتح لك قلبي وحياتي كلها. أنا لا أغطي شيئا ولا أقدم أي عذر، أنا ببساطة أثق بك لكي تغفر لي.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: وأخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.
1: حكم سنين.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: If you are joining our broadcast for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we are nearing the end of a series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الحلقات عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية.
0: In the last broadcast,
1: في الحلقة الماضية,
0: I promised you that we would find out how long the people of God had been waiting to see what Simeon saw.
1: وعدتكم أننا سنحاول أن نكتشف كم من الزمن كان شعب الله ينتظر أن يرى ما رآه سمعان.
0: Before I tell you about that, let's look back where we left off in the scripture.
1: قبل أن أخبركم عن ذلك, دعنا نعود إلى حيث توقفنا في كلمة الله.
0: We were looking at Luke 2:25.
1: كنا نتأمل العدد 25 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
0: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
1: وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان.
0: We know from our study that Simeon was not a great man by earthly standards.
1: ونعرف من دراستنا أن سمعان لم يكن رجلا عظيما بحسب المقاييس الدنيوية.
0: We know very little about him.
1: وما نعرفه عنه قليل للغاية.
0: But we do know that he had all of the qualifications that God finds important.
1: ولكننا نعلم أنه كان يمتلك كل المؤهلات التي يعتبرها الله مهمة.
0: Do you remember what these qualifications were?
1: هل تذكر ماذا كانت تلك المؤهلات؟
0: Let's go over Simeon's qualifications one more time.
1: دعنا نسترجع مؤهلات سمعان مرة أخرى.
0: Qualification number one.
1: المؤهل الأول.
0: He was righteous.
1: كان بارا.
0: Qualification number two.
1: المؤهل الثاني.
0: He was devout.
1: كان تقيا.
0: Qualification number three.
1: المؤهل الثالث.
0: He was looking for or watching for the consolation of Israel.
1: كان ينتظر أو يترقب تعزية إسرائيل.
0: I know someone who used to think that accumulating degrees was the most important thing in life.
1: أعرف شخصا اعتاد أن يظن أن جمع أو تكوين الدرجات العلمية هو أهم شيء في الحياة.
0: Today he would gladly trade all of his degrees for those three qualifications.
1: ولكنه اليوم يرحب بسرور أن يستبدل بكل درجاته في مقابل هذه المؤهلات الثلاثة.
0: Righteousness.
1: البر.
0: Devout.
1: التقوى.
0: Expectant of the return of the Lord.
1: انتظار مجيء الرب الثاني.
0: If you take time and meditate on Simeon's prayer,
1: لو أنك قضيت بعض الوقت في التأمل في صلاة سمعان,
0: you will get a sense about the godliness of this man.
1: لأحسست بمدى تقوى هذا الرجل.
0: He lived every single moment of every day of his life being on duty.
1: لقد عاش كل لحظة وكل يوم من حياته وهو متأهب ومستعد ومنهمك في الخدمة.
0: He lived all of his life like a senator.
1: عاش كل حياته كحارس أو خفير.
0: He was always watching and waiting.
1: كان دائما مترقبا ومنتظرا.
0: He lived all his life in the watchtower looking for the appearance of a star.
1: ظل طوال حياته في برج المراقبة يترقب ظهور النجم.
0: And when that star appeared, he announced it to the world.
1: وعندما ظهر هذا النجم أعلنه للعالم.
0: So he starts his prayer by saying,
1: ولذلك يبدأ صلاته بقوله,
0: Now it's time for me to be relieved of my post.
1: الآن حان الوقت الذي فيه أستريح من مهمتي.
0: Now it's time for me to step down from my watchtower.
1: الآن حان وقت نزولي من برج المراقبة.
0: Now after a long wait, I can relinquish my post of watching and waiting.
1: الآن بعد طول انتظار أستطيع أن أتخلى عن عملي في الانتظار والترقب.
0: What I have been waiting and watching for is here.
1: فالذي كنت أنتظره وأترقب مجيئه ها هو الآن هنا.
0: What God had promised, he now delivered.
1: ما وعد الله به قد أنجزه.
0: What we have hoped for centuries is now here.
1: من ظللنا نأمل مجيئه عدة قرون أصبح الآن موجودا هنا.
0: Let's look at verse 29 of Luke chapter 2.
1: ودعنا نتأمل العدد 29 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
0: Now let your servant depart in peace according to your word.
1: الآن أطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام.
0: Why is he ready now to depart?
1: لماذا هو مستعد الآن للرحيل؟
0: We find the answer in verse 30.
1: نجد الإجابة في العدد 30.
0: Because my eyes have seen the fulfillment of all of Israel's expectations.
1: لأن عيني قد أبصرتا خلاصك تحقيقا لكل انتظارات إسرائيل.
0: Because of all my expectations of the fulfillment of the promise of God have been met.
1: لأن كل انتظاراتي لتحقيق وعد الله قد تمت.
0: Now all of my dreams have been fulfilled.
1: الآن كل أحلامي قد تحققت.
0: Now all of my hopes have been realized.
1: الآن كل آمالي قد صارت واقعا.
0: Now all of my watching and waiting have met their purpose.
1: الآن كل ترقبي وانتظاري قد حقق هدفه.
0: Now I can be set free.
1: الآن يمكن أن أتحرر وأنطلق.
0: Those are the expectations that will never disappoint you.
1: تلكم هي الانتظارات والطموحات التي لا يمكن أبدا أن تخيب.
0: Because when your expectations are based on the promises of God,
1: لأنك عندما تؤسس كل طموحاتك على مواعيد الله,
0: God will never disappoint you.
1: فإن الله لن يخذلك أبدا.
0: Well, what was that dream?
1: ماذا كان ذلك الحلم؟
0: What was that hope?
1: ماذا كان ذلك الأمل؟
0: What was that expectation?
1: ماذا كان ذلك الطموح؟
0: That he would see the Messiah.
1: أنه يرى المسيا.
0: That he would see the only hope for the world come on the world scene.
1: أنه يرى الرجاء الوحيد للعالم وقد جاء إلى الساحة.
0: That he would see the Savior.
1: أنه يرى المخلص.
0: The one that God had promised long ago is now here.
1: الشخص الوحيد الذي وعد الله به منذ أمد بعيد هو الآن هنا.
0: Simeon's world did not need more experts or judges.
1: إن عالم سمعان لم يكن محتاجا إلى مزيد من الخبراء أو القضاة.
0: Simeon's world needed a Messiah.
1: عالم سمعان كان يحتاج إلى مسيا.
0: And that is why when Simeon saw the baby Jesus, he knew that all of his expectations have been fulfilled.
1: ولهذا السبب عندما رأى سمعان يسوع أدرك أن كل انتظاراته قد تحققت.
0: The one that God promised long ago is now here.
1: الشخص الذي وعد الله به منذ أمد بعيد هو الآن هنا.
0: Can you imagine Simeon's excitement as he held the baby Jesus in his hands?
1: هل تستطيع أن تتصور ابتهاج سمعان عندما أخذ الصبي يسوع على ذراعيه؟
0: And then he prayed.
1: ثم صلى.
0: The one for whom people longed for generations.
1: الشخص الذي كان الناس يتوقون إليه عبر الأجيال.
0: I am now seeing with my own eyes.
1: أنا أراه الآن بعيني.
0: God has privileged me to see him, and now I can die in peace.
1: الله أعطاني هذا الامتياز أن أراه ولذلك أستطيع الآن أن أموت بسلام.
0: Simeon was an ordinary man, but he prayed an extraordinary prayer.
1: سمعان كان رجلا عاديا ولكنه صلى صلاة غير عادية.
0: He was an ordinary man who received an extraordinary blessing.
1: كان رجلا عاديا تقبل بركة غير عادية.
0: He was an ordinary man who received an extraordinary privilege.
1: كان رجلا عاديا تقبل امتيازا غير عادي.
0: He was an ordinary man who witnessed an extraordinary fulfillment of prophecy.
1: كان رجلا عاديا شهد تحقيقا غير عادي للنبوة.
0: Simeon followed in a long line of faithful men and women.
1: كان سمعان يقف في طابور طويل من الرجال والنساء الأمناء.
0: The men and women who had waited and watched from their watchtowers.
1: الرجال والنساء الذين كانوا ينتظرون ويترقبون من أبراج المراقبة.
0: And then they passed the duty of watching and waiting to the next generation.
1: ثم سلموا واجب المراقبة والانتظار للأجيال التالية.
0: And this happened generation after generation.
1: وحدث هذا جيلا بعد جيل.
0: This small number of faithful people never lost hope.
1: هذا العدد القليل من الناس الأمناء لم يفقد الأمل أبدا.
0: This remnant of faithful Messiah watchers never gave up.
1: هذه البقية الأمينة التي كانت تترقب المسيح لم تيأس أبدا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because their expectations were placed firmly on the promises of God.
1: لأن انتظاراتهم كانت مؤسسة بثبات ويقين على مواعيد الله.
0: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on this expectations.
1: وكان سمعان هو آخر واحد في الطابور الطويل من الأجيال التي كانت تواصل هذه الانتظارات بأمانة.
0: My listening friend, let me ask you a question.
1: أيها الصديق المستمع، دعني الآن أسألك سؤالا.
0: When was the last time that you talked to your children or to someone in the next generation to be expectant of the return of Jesus Christ?
1: متى كانت آخر مرة تكلمت فيها مع أطفالك أو مع أي شخص في الجيل التالي ليكون منتظرا ومترقبا مجيء الرب الثاني؟
0: When was the last time you were expectant of the Lord's return?
1: متى كانت آخر مرة كنت فيها تتوقع عودة الرب؟
0: That's what believers are supposed to do.
1: هذا ما يفترض أن يفعله المؤمنون.
0: We need to remember that our earthly condition is not our home.
1: نحتاج أن نتذكر أن حالتنا على الأرض ليست هي وطننا.
0: Our home is in heaven.
1: إن وطننا هو في السماء.
0: We seem to forget this.
1: يبدو أننا ننسى ذلك.
0: We get busy in our daily lives that we forget that heaven is our destiny.
1: نحن مشغولون في حياتنا اليومية إلى درجة أننا ننسى أن السماء هي قسمتنا ونصيبنا.
0: Simeon never forgot that.
1: سمعان لم ينسى ذلك أبدا.
0: Faithful generations before him did not forget this.
1: والأجيال الأمينة من قبله لم تنسى ذلك أبدا.
0: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on this godly expectations.
1: كان سمعان هو آخر واحد في طابور طويل من الأجيال التي كانت تواصل بأمانة تسليم ذلك الانتظار الإلهي.
0: They knew that they would not be disappointed.
1: وكانوا يعلمون أنهم لن يخذلوا ولن يخيب انتظارهم أبدا.
0: In fact, this expectation goes all the way back to Adam and Eve.
1: وفي الحقيقة انتظارهم هذا يعود إلى ذلك العهد البعيد لآدم وحواء.
0: In the book of Genesis, God told them to wait for the seed of the woman.
1: ففي سفر تكوين الله أمرهم أن ينتظروا نسل المرأة.
0: Then they were followed by the people in the book of Exodus.
1: ثم تبعهم الناس في سفر خروج.
0: Who were told to be waiting for the Lamb of God.
1: الذين كانوا ينتظرون حمل الله.
0: Then they were followed by the people in Leviticus.
1: ثم تبعهم الناس في سفر لاويين.
0: Who waited for the high priest.
1: الذين كانوا ينتظرون رئيس الكهنة.
0: Then in the book of Numbers, they were waiting for the smitten rock.
1: ثم في سفر عدد حيث كانوا ينتظرون الصخرة المضروبة أو المصابة.
0: Then in the book of Deuteronomy, where they waited for the prophet.
1: ثم في سفر التثنية عندما كانوا ينتظرون النبي.
0: Then in the book of Joshua, they were waiting for the captain of the Lord of hosts.
1: وفي سفر يشوع كانوا يترقبون وينتظرون رئيس جند الرب.
0: And in the book of Judges, they were waiting for the great and final judge.
1: وفي سفر قضاة كانوا ينتظرون القاضي الأعظم والنهائي.
0: In the book of Ruth, they were waiting for the heavenly kinsman redeemer.
1: وفي سفر راعوث كانوا ينتظرون القريب الفادي السماوي.
0: In Samuel,
1: وفي سفر صموئيل,
0: they were waiting for the anointed one.
1: كانوا ينتظرون الشخص الممسوح.
0: In the book of Kings,
1: وفي سفر الملوك,
0: they were waiting for the king of all kings and the lord of all lords.
1: كانوا ينتظرون ملك الملوك ورب الأرباب.
0: In the book of Chronicles,
1: وفي سفر أخبار الأيام,
0: they were waiting for the glory of God and the temple of God.
1: كانوا ينتظرون مجد الله وهيكل الله.
0: In the book of Ezra,
1: وفي سفر عذراء
0: they were waiting for the teacher who was coming from God.
1: كانوا ينتظرون المعلم الآتي من الله.
0: In the book of Nehemiah,
1: وفي سفر نحميا
0: they were waiting for the rebuilder of broken lives.
1: كانوا ينتظرون من يعيد بناء النفوس المحطمة.
0: In the book of Esther,
1: وفي سفر أستير
0: they were waiting for the protector of his people.
1: كانوا ينتظرون حامي شعبه.
0: In the book of Job,
1: وفي سفر أيوب
0: they were waiting for the only comforter in times of trouble.
1: كانوا ينتظرون المعزي الوحيد في أوقات الضيق.
0: In the book of Psalms,
1: وفي سفر مزامير
0: they were waiting for the good shepherd.
1: كانوا ينتظرون الراعي الصالح.
0: In the book of Proverbs,
1: وفي سفر أمثال
0: they were waiting for the wisdom of God to appear.
1: كانوا ينتظرون ظهور حكمة الله.
0: In the book of Ecclesiastes,
1: وفي سفر جامعة
0: they were waiting for the preacher of the kingdom of God.
1: كانوا ينتظرون الكارزة بملكوت الله.
0: In the book of Song of Solomon,
1: وفي سفر نشيد الأنشاد
0: they were waiting for the bridegroom of his bride, the church.
1: كانوا ينتظرون العريس الذي يأتي لعروسه الكنيسة.
0: In Isaiah,
1: وفي سفر إشعياء,
0: they were waiting for the mighty God, everlasting Father and Prince of Peace.
1: كانوا ينتظرون الإله القدير, الأب الأبدي, رئيس السلام.
0: In the book of Jeremiah,
1: وفي سفر إرميا,
0: they were waiting for the potter who shapes the clay of our lives into the image of God.
1: كانوا ينتظرون الفخاري الذي يصوغ طين حياتنا إلى صورة الله.
0: In the book of Lamentations,
1: وفي سفر مراثي,
0: they were waiting for the weeping prophet.
1: كانوا ينتظرون النبي الباكي.
0: In the book of Ezekiel,
1: وفي سفر حزقيال,
0: they were waiting for the wheel inside the wheel.
1: كانوا ينتظرون بكرة وسط بكرة.
0: In the book of Daniel,
1: وفي سفر دانيال,
0: they were waiting for the Son of Man coming in clouds of great glory and the fourth man in the fiery furnace.
1: كانوا ينتظرون ابن الإنسان آتيا مع سحب المجد العظيم والإنسان الرابع في أتون النار.
0: In the book of Hosea,
1: وفي سفر هوشع,
0: they were waiting for the love of God for the backsliders.
1: كانوا ينتظرون محبة الله للمرتدين.
0: In the book of Joel,
1: وفي سفر يوئيل,
0: they were waiting for the baptism of the Holy Spirit.
1: كانوا ينتظرون معمودية الروح القدس.
0: In the book of Amos,
1: وفي سفر عاموس,
0: they were waiting for the author of judgment and mercy.
1: كانوا ينتظرون خالق القضاء والرحمة.
0: In the book of Micah,
1: وفي سفر ميخا,
0: they were waiting for the great intercessor.
1: كانوا ينتظرون الشفيع العظيم.
0: In the book of Nahum,
1: وفي سفر نحوم,
0: they were waiting for the stronghold in the day of trouble.
1: كانوا ينتظرون الحصن في يوم الضيق.
0: In the book of Habakkuk,
1: وفي سفر حبقوق,
0: they were waiting for the God of mercy.
1: كانوا ينتظرون إله الرحمة.
0: In the book of Zephaniah,
1: وفي سفر صفنيا,
0: they were waiting for the establisher of the kingdom of God.
1: كانوا ينتظرون مؤسس ملكوت الله.
0: In the book of Haggai,
1: وفي سفر حجي,
0: they were waiting for the desire of all nations.
1: كانوا ينتظرون مشتهى كل الأمم.
0: In the book of Zechariah,
1: وفي سفر زكريا,
0: they were waiting for the branch of Jehovah.
1: كانوا ينتظرون غصن يهوه.
0: And in the book of Malachi,
1: وفي سفر ملاخي,
0: they were waiting for the refiner's fire.
1: كانوا ينتظرون نار الممحص.
0: The Son of Righteousness that will rise over all the world with healing in his wing.
1: شمس البر والشفاء في أجنحتها.
0: Simeon said,
1: قال سمعان,
0: they all waited for him, but now I see him with my own eyes.
1: لقد ظل كل هؤلاء ينتظرونه. وأما أنا فقد رأيته بعيني.
0: Now take me to glory.
1: والآن خذني إلى المجد.
0: Simeon's mission was accomplished.
1: لقد انتهت مهمة سمعان.
0: He said, "My expectations and the expectations of all my faithful ancestors have been fulfilled."
1: قال انتظاراتي وانتظارات كل المؤمنين الذين سبقوني قد تحققت.
0: God kept his word.
1: لقد وفى الله بوعده وحفظ كلمته.
0: God will keep his world.
1: والله سيحفظ عالمه.
0: Jesus will return.
1: ويسوع سيعود.
0: Maybe we are the generation that will see him.
1: وربما كنا نحن الجيل الذي سيراه.
0: Are you expectant of his return?
1: فهل أنت تتوقع مجيئه ثانية؟
0: Wrong expectations will disappoint you.
1: الانتظارات والطموحات الخاطئة سوف تصدمك بالفشل واليأس.
0: High expectations in the wrong people or the wrong things will depress you.
1: الانتظارات الكبيرة في الناس الخطأ أو في الأشياء الخطأ سوف تصيبك في النهاية بالإحباط والكآبة.
0: But expectations of the promises of God
1: أما انتظارات مواعيد الله
0: will never, never, never disappoint you.
1: لن تخيب أملك أبداً أبداً أبداً.
0: Now let me ask you a very serious and solemn question.
1: والآن دعني أسألك سؤالاً خطيراً وجاداً جداً.
0: If Jesus comes back today, will you be ready to meet him?
1: إذا جاء يسوع اليوم هل ستكون مستعداً للقائه؟
0: Jesus said that in his first coming he came as a savior.
1: قال يسوع إنه في مجيئه الأول جاء كمخلص.
0: In his second coming he will come as a judge.
1: في مجيئه الثاني سيأتي كقاض ديان.
0: Have you accepted his salvation?
1: فهل قبلت خلاصه؟
0: You will be judged on the basis of whether you've accepted him as savior and lord or rejected him.
1: أنت سوف تدان على أساس هل قبلته كالمخلص والرب أم أنك رفضته.
0: There is no third or neutral position.
1: ليس هناك موقف ثالث أو محايد.
0: Today you can say to him,
1: اليوم تستطيع أن تقول له,
0: Lord Jesus Christ,
1: أيها الرب يسوع المسيح,
0: come into my life.
1: تعال إلى حياتي.
0: Forgive me my sins.
1: اغفر لي خطاياي.
0: Receive me into your kingdom.
1: اقبلني في ملكوتك.
0: Thank you now that I am your child.
1: أشكرك الآن فقد صرت لك ابنا.
0: If you have prayed this prayer in faith,
1: إذا كنت قد صليت هذه الصلاة بالإيمان,
0: you are now a new creation.
1: فأنت الآن خليقة جديدة.
0: You belong to God.
1: أنت تنتمي لله.
0: He is now your father.
1: وهو اليوم أبوك.
0: Jesus is your older brother.
1: ويسوع المسيح هو أخوك الأكبر.
0: He is now interceding on your behalf in heaven.
1: وهو الآن يتشفع لأجلك في السماء.
0: Welcome to the family of God.
1: يرحب بك في عائلة الله.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وحتى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن علاقة الإنسان بالله، وإنها لازم تكون علاقة شخصية جدا، علشان كده إحنا في أشد الاحتياج إن نتقابل مع الله مباشرة. كلنا اتولدنا كأننا تايهين عن حقيقة الله، وعشان كده لازم نتلاقى معاه. بس اتأكدي إنك عايزة كده بكل إرادتك وبجد، وإنك عايزة كمان تتبعي. ودلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا ملكة غنية جداً، وقالوا عليا ذكية جداً، من منطقة اسمها سبأ، وعشان كده أنا مشهورة بملكة سبأ. سمعت زي ما كل الناس سمعت عن غنى سليمان الملك وحكمته وكمان عن إلهه، فقررت أخد قافلة وسافر مشوار طويل. لكن كان كل شوق أتقابل مع الملك اللي كل الأرض بتتكلم عليه، وبالأكتر كنت عايزة أعرف مين هو إلهه، وكان عندي أسئلة كتيرة. ولما وصلت انبهرت وقدمت هدايا كتير، وكان نفسي أقدم أكتر، وعرفت إن ورا كل الغنى ده وكل الحكمة دي مش إنسان، لكن إله حقيقي قدير، وأمنت بيه. والدليل إن المسيح بعد مرور زمن طويل وهو بيكلم تلاميذه ذكر إيماني، وده فخر ليا.

شفنا ملكة سبأ رغم غناها وذكائها وشخصيتها القوية، لكن جواها أشواق بتبحث بيها عن الله. عندها استعداد تتحمل عناء المشوار وتقدم هدايا غالية، وكان جواها أسئلة عن الله بتدور ليها على إجابات. مفيش حاجة تكفي وتشبع القلب، ولا جمال ولا سلطة ولا غنى، الاحتياج لربنا لوحده، لأن هو بس اللي فيه كل الشبع. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ممكن نكون بنعرف عن الله حاجات كتير جدا، لكن يا ترى ده كافي؟ الله عايز قلوب تشتاق ليه، قلوب بتدور عليه. ودلوقتي اطلبي من الله قلب جديد يتملي بأشواق ناحية ربنا عشان تعرفي ربنا أكتر، ومش بس تعرفي عنه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضع

0: ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يوسف قعد الحاكم على مصر باسم فرعون، وصار اللي قال عليه يوسف بالضبط، وتحققت كل أحلام فرعون، وجن 7 سنين الصابة، وبعدها جن 7 سنين الجفاف، وانتشر الجوع في العالم كله ما عدا مصر. وجو أخوت يوسف المصر بيش يشروا كال، وشافهم يوسف وعرفهم، لكن هم ما تعرفوش عليه، وحكوا له قصتهم كاملة، وشرط عليهم ما يجوش مرة أخرى المصر إذا ما جبوش خوم الصغير بنيامين معاهم.

في البداية لما أخوت يوسف عرض الأمر على يعقوب بوهم رفض وما خلاهمش ياخذوا أخوهم الصغير معاهم، لكن الطرف الأخير يوافق لما ما لقاش حل ثاني وشاف إن الجوع انتشر وهلا قريب يموتوا من الجوع. فسافر أخوت يوسف لمصر، وأول ما وصلوا وشافهم يوسف عزم عليهم عنده في الحوش عزومة خاصة، فخاف أخوته واجد يكون ناويلة مع السية، لكن الخدم متاع يوسف طمنوهم قالوا لهم ما تخافوش راهو دايركم عزومة خاصة لأنكم أجانب. وفي حوش يوسف قعدوا يراجوا معاهم شمعون اللي طلع يوسف من الحبس، ووتوا هديتهم اللي بيعطوها ليوسف الهدية اللي دازها أبوهم معاهم، وخش عليهم يوسف فنحنوا قدامه باحترام وعطوه الهدية ونشادهم هل بوكم الشيخ مازال حي وفي صحة كويسة؟ فطمنوا على أبوهم وسألهم هذا هو أخوكم الصغير اللي حكيت لي عليه؟ قالوا له نعم هذا هو بنيامين. فقال يوسف الخو بنيامين ربي يحفظك يا ولدي ويحميك. وعند اللحظة هذه ما عادش قدر يوسف يمسك روحه، فخش الدار نومة بسرعة وبدأ يبكي وينوح، وبعدها غسل وجه وقال للخدم حطونا الغداء. فحطوا ليوسف وكالة بروحه وخوته بروحهم والمصريين بروحهم، لأن المصريين ما كانوش يأكلوا مع اليهود باعتبارهم أجانب ونجسة. والغريب في سفرة خوت يوسف الخدم جهزوها حسب عمر كل واحد من الكبير بالتسلسل للصغير، وهذا كله حير خوت يوسف ليش، وبدوا يأكلوا. ويوسف قعد ياخد من طاولته الوكال الفاخر واللي هو من الدرجة الأولى ويحط فيه قدام خوته خصوصا بنيامين اللي قاعد يعطي فيه أكثر منهم كلهم 5 مرات.

بعد الغداء وبعد ما غسلوا يديهم قال يوسف للخدم: أملوا شوالات خوتي قمح وحطوا فلوس كل واحد في شنطة، أما بنيامين فحطوا الطاسة الفضية متاع اللي نشرب فيها. كل هذا من غير ما حد يحس بالموضوع، وصار كيف ما قال يوسف بالضبط. وفي الصبح بدري سافروا خوت يوسف في طريقهم لبلادهم فلسطين. بعد ما مشوا شوية قال يوسف لرئيس الخدم: أسمع، امشي الحاجهم وجيبهم. ودار رئيس الخدم كيف ما قال ليوسف ولحق عليه خوته ووقفهم وقال لهم: مش عيب عليكم تديروا هكي في اللي دار فيكم خير؟ عليش سرقتوا طاسة سيدي يوسف؟ فجاوبوه: كيف الكلام هذا؟ نحن ردينا الفلوس اللي من قبل جيناها في الشوالات، فتشنا واللي تلقى عند الطاسة المسروقة اقتله وخدنا عبيد عندك في مصر. فقال لهم: ماشي الكلام، قولكم هيصير، اللي نلقى عند الطاسة هناخذ عبد عندي والاخرين نشوفوا شن نديروا فيهم. وبسرعة حط كل واحد الشوال متاعه على الوطاء وافتحه، وبدا رئيس الخدم يفتش ويدور على الطاسة من الكبير حتى وصل لأخوهم بنيامين الصغير. وكانت المفاجأة إن لقى الطاسة في الشوال متاع بنيامين. شهقوا خوت يوسف وتلخبطت عقولهم كيف هذا صار، وخذوا حاجتهم وردوا مرة أخرى في حراسة الحرس متاع يوسف، وخشوا عليه وركعوا قدامه وهم خايفين. فقال لهم يوسف: إيش هذا اللي درتوه؟ ما تعرفوش إن طاستي هذه عزيزة علي واجد؟ والله أنتوا تحسابونك بتقدروا تروحوا بيها. فجاوب يهودا: شنو اللي نبي نقوله لك يا سيدي؟ ربنا يبي يودرنا ولا شني؟ ما عاد لنا وجه نقبلوك بيه، الطاسة لقيتوها عندنا توا كنا نبقوا عبيد عندك. فقال له يوسف: لا، أنا راجل نعرف الصح ونعرف الحق من الباطل، اللي لقينا الطاسة عنده هو بس اللي قد عبدي، أما الاخرين فروحوا لبوكم بالسلامة.

فقرب منه يهودا وقال له: يا سيدي نبي نقول لك كلمتين بس، راك ترجع لك مني ولا تزعل مني؟ راني مش قصدي نزعلك، انت نشتنا نكلين ابوه ولا اخوت اخرين، قلنا لك عندنا ابونا راجل شايب كبير وعنده ولاد صغير جابة وهو طعن في السن يعني ولاد الشيبة، ولأن أخوه شقيقة مات فابونا يحب هالأخو الصغير هذا واجد، وانت يا سيدي طلبت منا نجيبوه معانا وقلنا لك ممكن راهو يتسبب في موت بونا الشايب الكبير، لكنك يا سيدي صممت، ولما طلب منا ابونا نردوا لمصر ونشروا قمح وكيل مرة أخرى قلنا له ما نقدروش نردوا من غير ما ناخذوا معانا أخونا بنيامين. فابونا قال: يا عيالي مراتي جابت لي ولدين في آخر عمري، واحد منهم راح مني وقلت في نفسي إن الوحش كلاه وما عادش حنشوفه مرة ثانية، وإنتوا حتاخذوا مني الآخر، وإن كان صار له شيء الحزن راح يقتلني.

فين ردينا يا سيدي؟ البونة من غير بنيامين خونة صغير، الراجل هذا حيموت وروحه هذه فيه، وانا اللي كفلت رجوعه بنفسي. نا خوذني، نا عبد عندك بدالة. هو يرد البوه مع أخوتي وما نقدر نرد البوية من دونه، وراني شايف إن لو ما ردش ما حيتعذب عشان خاطره. عندما ما قدرش يوسف يمسك روحه فعيت خلاص خلاص، كل حد يطلع من حوشي، طلعوا كل هالناس من قدامي. فطلعوا الناس وما عادش في حد غريب غير خوته، وبكى يوسف بصوت عالي سمعوه كل الناس برا، حتى وصل عياطة الحوش فرعون. فقرب من خوته وقال: أنا هو يوسف، يوسف خوكم، قولوا لي إن كان بويا مازال حي والله مات، قربوا علي، أنا يوسف خوكم اللي بعتوه لمصر من زمان، ما يهمكم اشتوى ولا يحزنكم إنكم بعتوني، هذا هو نصيبي واللي راد ربي ليا باش يدزني هنا لهالبلاد، باش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما يموتوش، وحتى أنتم وعيالكم ما تموتوش.

وآهو راهو فاتن سنين من سنين الجوع وما زال 5 سنين أخرى. قربوا علي يا أخوتي، مش أنتوا اللي جبتوني لمصر؟ هذا ربي هو اللي جابني، وهو اللي دارني مستشار الفرعون ومسؤول عليه كل مصر، عليه حوشة وعن الناس وعليه كل شيء. أنا هو الحاكم والمسؤول على مصر كلها. تو ردوا البونة بسرعة وقولوا له ولدك يوسف يقول لك ربي هو اللي حطني مسؤول على مصر، وخلوه يجي معاكم بسرعة ويسكن هنا عشان يقعد قريب مني، وكل عويلة وكل هالي يجوا معاه. قولوا له أنا هنعيش حتى هال5 سنين الجايات اللي حتكون كلها مليانة جوع وعطش، ما تخافوش، وانتو كلكم شاهدين وشفت بعيونكم، وحتى أخويا بنيامين شاهد أني أنا يوسف خوكم، وأنا هو اللي نحكم في مصر.

0: نبيك تحكي كلام هذا البونة وتحكوا له شن ربي دار معايا وكيف خلاني هنا عظيم وكبير ولي قدري في هالبلاد، وحكوا له علي كل اللي ريتوه بعيونكم واللي سمعتوه من الناس. يلا بسرعة امشي جيبولي بويا باش نشوفه. وخذا يوسف خو بنيامين بالحضن وقعد يبكي هو وياه، وحضن يوسف خوته باش يورينهم ان راهو سمحهم وباش يطمنهم ما يخافوش. وهذا اللي صار مع يوسف وخوته، وان شاء الله الحلقة الجاية حنكملوكم بقية القصة وحنعرفوا شن صار مع بو يوسف وخوته وكيف حيجوا لمصر ويسكنوا فيها. فخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار فدزونا على عنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نردو لكم إجابات على كل أسئلتكم واستفساراتكم، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة عن فنانة مشهورة قالت مقولة مشهورة، قالت سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. عايزين طبعا تعرفوا مين اللي كتب العبارة دي ومين الفنانة المشهورة دي. الفنانة دي كان اسمها داليدا، المطربة والفنانة العالمية المشهورة اللي انتحرت سنة 1987 ميلاديا. لكن قبل انتحارها كتبت العبارة اللي احنا قلناها من شوية، سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. داليدا كانت إيطالية الأصل، مصرية المولد، ولدت سنة 1934 ميلاديا وسافرت من القاهرة سنة 1955 ميلاديا مع عائلتها لفرنسا. وهناك انتبه لصوتها الغير عادي، صوتها الجميل جدا المختلف، مدير الإذاعة الفرنسية لوسيان موريس، وكمان صاحب أكبر شركة توزيع اسطوانات كان اسمه وايدي باركلي. ومن هنا بدأت رحلة نجاح استمرت 30 سنة، وصلت فيها داليدا لقمة المجد والشهرة، وكان معجبينها بالملايين في كل أنحاء العالم، لدرجة أن عدد إصدارات اسطواناتها كان 85 مليون اسطوانة لأغانيها بأكثر من 7 لغات مختلفة. لكن بالرغم من كل المجد والشهرة والعظمة، لكن انتهت حياة الفنانة العظيمة داليدا بالانتحار. يا ترى ايه أسباب الانتحار؟ ليه مطربة مشهورة مش ناقصها حاجة تنتحر وتنتحر في قمة المجد والشهرة؟ عزيزي المستمع، عايز تعرف ايه أهم الأسباب؟ تعال أقول لك أهم أسباب اللي أثرت في حياتي. بالرغم من كل النجاح اللي حققته داليدا، إلا أنها كانت دايماً بتشعر بالفراغ والوحدة، وكانت فكرة الانتحار بتطاردها في كل خطوة من خطواتها، وكانت دايماً تشعر أن كل حاجة تعملها تنتهي بالفشل. من ضمن الحاجات المؤثرة في حياة داليدا إنها وقعت في حب مكتشفها لوسيان موريس واتجوزوا بعد قصة حب طويلة. لكن بالرغم من الحب الطويل، الجواز ما دامش أكتر من 6 شهور واتطلقوا. والعجيب إن لوسيان انتحر بعد الطلاق. بعد فترة من الحزن والألم في حياة داليدا اتعرفت على شاب من إيطاليا اسمه لوجي، وده كان مغني، لدرجة إنها قبلت تغني أغنيته في مهرجان سان ريمو بإيطاليا سنة 1967 علشان تضمن فوز الأغنية وتخلي لوجي يفوز باللقب. لكن برضو بعد ما غنت الأغنية، للأسف الأغنية ما نجحتش، وهي راجعة الفندق لقت حبيبها لوجي منتحر بالرصاص بعد المهرجان. صدمة تاني في حياة داليدا، 2 من اللي بتحبهم بينتحروا بعد نهاية مؤسفة لحياته. بعد فترة تاني قالت داليدا أنا مش أحب تاني، كفاياني كده تعب. لكن ما قدرتش، لأن وقع في حبها الكونت سان جيرمان، واستمرت علاقتهم 8 سنين، وسابوا بعض سنة 1980، وبعد 3 سنين انتحر الكونت سان جيرمان هو التالت. ياه، عاشت داليدا سنين طويلة محرومة من الحب والأمان والسلام. وفي مرة سألها أحد الكتاب الكبار قبل ما تنتحر، قال لها قد إيه سعادتك دلوقتي وإنت حققت ذاتك اللي كنت بتحلمي بيه؟ طبعا الناس مش عارفة إيه اللي بيمر جواها، الناس شايفة اللي بره. فردت وتعست الدنيا في عينيها وقالت إيه قيمة إن الإنسان يحقق نجاح في حياته العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ الحياة الخاصة هي اللي بتبقى ليا بعد بتنتهي الحفلة ويروح كل واحد بيته. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم هو إن المال والأصحاب وكل اللي حواليك ما يقدروش يدولك السعادة ولا الأمان ولا راحة الضمير، ولا حد يقدر يملى الفراغ اللي في حياتك، ولا يملى الوقت الفاضي اللي عندك غير شخص واحد بس، هو الله. عشان كده عايز أقولك، تعال بكل فراغك ووحدتك، تعال بكل ألمك وحزنك وحطه قدام ربنا. قل له يا رب، يا ما مسكت فلوس، يا ما تعرفت على ناس، يا ما رحت حفلات ما لقيتش فيها لا سلام ولا راحة ولا أمان، يا ما الناس حبتني عشان اللي في إيديا لكن حياتي الخاصة هي اللي بتبقى ليا، زي ما قال الدليل. عزيزي المستمع، الله بس هو اللي يقدر يملى فراغك، الله بس هو اللي يقدر يشغل وقتك، الله بس هو اللي يقدر يحوش من فكرك فكرة الانتحار اللي عدو الخير إبليس عايز يزرعها في قلبك عشان تنهي حياتك وتروح الجحيم. علشان كده الله من خلال حلقتنا بيقولك النهاردة، مهما كانت عيوبك وخطاياك وذنوبك وفراغك ووحدتك وعدم أمانك وسلامك، لكن تعالاله، وهو الوحيد القادر إنه يغير ويحلي حياتك، يدي لحياتك معنى وهدف، يدي لحياتك أمان وبسمة جديدة بالرغم من كل الظروف والضغوط اللي مريت بيها. لكن أقولك مع قداسة البابا شنودة، ربنا موجود.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: ما هذا الذي يحدث لنا؟
7: ماذا يحدث لكم يا حسين؟
6: نسير في طريق غير ما نوينا أن نسير فيه.
0: أي طريق هذا؟
6: طريقك يا عم قاسم.
7: وما هو طريق عم قاسم هذا؟
8: وأي طريق كنت تنوي أن تسير فيه؟
6: جئت غاضبا ثائرا لحديث العم قاسم مع أصحابه، فأردت أن أقاومه وأحاجه وأوقف حديثه أو أحوله إلى طريق آخر.
7: فإذا بك تنساق في طريقه.
6: نعم أنساق في طريقه، أنزلق في منزلقه، أسيرك المأخوذ في طريق لم أكن أريد أن أسير فيه.
0: وما هو طريقي يا حسام؟
6: طريقك هو، طريقك هو، لا أعرف، لا أعرف ما هو.
0: هو طريق العقل، طريق التفكير، البحث عن المعرفة، عن الحقيقة.
6: أنت الذي تسميه هكذا.
7: فماذا تسميه أنت؟
6: قلت لك لا أعرف.
8: فدع أبي يقول لك، هو يعرف طريقه طبعا.
0: كما قلت من البداية، طريقي ليس الهجوم وليس الدفاع، بل الشرح، الفهم، الإدراك، استخدام العقل والمنطق للفهم والإدراك، هذا هو طريقي.

0: تحدثنا عن الخطية والفداء والفادي، إلى أين تقودنا يا عم قاسم؟
1: ونحن نتحدث عن الكتاب المنسوب إلى برنابة، قلنا إن به أشياء غير مقبولة.
2: مثل ماذا يا عم قاسم؟
1: موضوع صلب المسيح مثلا.
3: لم يصلبوه ولم يقتلوه.
0: شبه لهم.
4: يدعي إنجيل برنابة أن يهوذا الإسخريوطي صلب مكان المسيح.
2: نزل عليه شبه المسيح فظنوه هو المسيح فصلبوه.
3: ورفع المسيح إلى السماء.
1: الذين لا يعرفون المسيح جيدا يظنون أن صلبه يرجع إلى اعتراض اليهود على تعاليمه وكراهيتهم له،
4: خاصة الكهنة والفريسيون الذين كان يؤنب سلوكهم ويكشف تصرفاتهم السيئة.
2: هذا ما حدث فعلا،
0: لذلك غضبوا عليه وأمسكوه وأرادوا قتله.
3: كلامه جلب عليه كراهيتهم وحقدهم،
1: فيكون المسيح قد مات شهيدا.
3: إذا كان قد مات.
4: هو مات، لكن هل مات شهيدا للحق؟
2: طبعا مات كما تقولون شهيدا.
1: فقط؟
0: ماذا تقصد؟
1: لو عرفنا وأدركنا وتأكدنا أن المسيح مات كفارة وفدية عن خطايانا لوصلنا إلى أن موت المسيح كان لازما.
4: البعض يرفض فكرة موت المسيح لأنهم يرفضون فكرة قبول الله ظلم بريء وانتصار الشر على الخير.
3: ألم يحدث ذلك؟
1: ليس تماما. المسيح مات كفارة عن خطايانا.
2: من قال ذلك؟
1: المسيح نفسه قال عن نفسه كراع صالح لرعيته من المؤمنين.
4: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: وقال أيضا مستعيرا حادث الحية التي رفعها موسى أمام الشعب الذي لدغته الحياة في البرية.
4: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
3: هذه تشبيهات لا إقرار واضح أن المسيح مات فدية عن الناس.
0: استعار لقب الراعي وقصة الحي.
2: لم يتكلم مباشرة.
1: بل تكلم، قال في مرقس 10 عدد 45
4: إن ابن الإنسان،
2: ابن الإنسان الذي هو المسيح،
4: نعم، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
3: هذا ليس تشبيها.
1: هذا قاله المسيح صراحة عن نفسه كفدية للعالم.

0: ورسل المسيح أعلنوا موته الفدائي بوضوح.
1: يقول بطرس الرسول أقرب تلاميذه إليه: سيروا زمان غربتكم بخوف، علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
0: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم،
2: الأمر قديم إذن.
0: هو تدبير من الله حتى قبل سقوط آدم في الخطية.
3: ولماذا لم يتممه منذ البداية
1: حين حل ملء الزمان، الوقت الذي حدده الله أتم خطته؟ يقول بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس:
0: إن الله جعل الذي لم يعرف خطية،
4: هذا هو المسيح؟
0: نعم، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
2: جعل غير الخاطئ يحمل الخطية؟
1: نعم، جعل غير الخاطئ خطية حين حمل خطايانا. وبأكثر وضوح يقول بولس لأهل روميا:
0: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة.
3: هذه كلمات رسل المسيح وتلاميذه وحواريه، وهم طبعا لابد أن يقولوا ذلك عن سيدهم،
1: لأن هذه هي الحقيقة. قال بولس لتلميذه تيموثاوس: إن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويقول لأهل أفسس:
0: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
1: وقال أيضا لهم إنه أسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة.

0: كما يقول حسام يا عم قاسم، وأرجو أن تكون واسع الصدر معنا. هذه أقوال تلاميذه ورسله الذين يهمهم أن ينادوا به فاديا للبشرية.
1: وهل تشكون في صدقهم؟
2: المناقشة تحتاج أن نتأكد مما نعتمد عليه كأدلة في أحاديثنا.
3: هذا حق لنا يا عم قاسم،
4: وأنا أسلم به تماما، لكن كيف يمكن أن يختلق هؤلاء الرسل أمرا وهم يعيشون وسط اليهود الذين يكرهونهم ويكرهون المسيح؟
0: نعرف أنهم اضطهدوهم وقاوموهم وحاربوهم وقتلوهم
1: ولم يرجعوا عما قالوه، أليس في ذلك دليل على صحته؟
2: كثير من الناس يموتون شهداء شهادتهم
4: الحقيقية. الحق لا يموت إنسان من أجل كذبة أو خدعة أو شهادة زور.
3: أنا معك في هذا يا عم قاسم.
0: ربما كانوا مبالغين مثلا، أو أنهم عاشوا مخدوعين أيضا.
1: ويتفق الجميع، كل هؤلاء انخدعوا. هم أناس مختلفون جدا، بعضهم بسيط التعليم كبطرس ويعقوب،
4: وبعضهم علماء متبحرون مثل بولس الرسول. كان عدوا لدودا للمسيح حتى آمن، فكتب أعمق ما كتب عن المسيح.
2: لا أستطيع أن أستوعب ما قالوا وظلوا يقولونه وما تقولونه أنتم حتى الآن.
1: وهل يعيش كذب 20 قرنا يا حسام؟ ألا يكشفه أحد؟
3: ولو كان الكذب موجها ضد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه كان يكشفه قبل أن يكبر وينتشر ويخدع الملايين هكذا.
4: ثم من يتباهى بالموت والصلب؟ هؤلاء الرسل لو أرادوا الكذب لاختلقوا كذبة ترفع من قدر معلمهم ولا تقلل من شأنه مثل الصليب هذا.
1: حتى لو افترضنا أن كلام الرسل موضوع شك، فماذا عن كلام المسيح عن نفسه؟ هل تشك في كلام المسيح؟
0: أستغفر الله.
4: والآن المسيح لم يمت شهيدا فقط، بل مات كفارة عن خطايانا.
1: فكان يتحتم أن يموت المسيح ليتم الفداء، كان لابد أن يموت.
4: يقول يوحنا الرسول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار.
1: وهو كفارة لخطايانا.
0: كفارة لخطايانا.
1: نعم، وهو كفارة لخطايانا
3: وخطايانا نحن أيضا.
4: اسمعي باقي الكلام.
1: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا.
4: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك. هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
2: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول: غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

كنت زعلت من التراك يمكن عجبك الكلام بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام مش لازم الراب يكون ليك مفضل مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة لكن بقيت رتابة والسؤال من إمتى النقد عيب أنا عمري ما جربته ومعرفش حتى في علم الغيب أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية على الأقل بكتب كلامي مش بردد اللي قايل نهوري لو واحد بس حس بيا فخور يكون جمهوري من هنا ورايح مفيش سكون

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاقي مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الابن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاسي. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مربط مصحي. لكل واحد مننا ذوق معين في الموسيقى، في حد بيحب الشرقي، في حد بيحب الغربي، في حد بيحب يسمع بس موسيقى الاوبرا. وبالنسبه لنا كمؤمنين يهمنا نعرف الكتاب المقدس بيبص للموسيقى ازاي. في تكوين 4 وعدد 20 بيكلمنا الكتاب عن 3 اخوات نقدر نقول عنهم انهم المؤسسين او الاوائل في كل شيء، في حرف وصناعات مختلفه. واحد اسمه يابال، والثاني اسمه يوبال، والثالث اسمه توبال. يابال ويوبال وتوبال. يابال اللي اخترع فكرة صناعة الخيام ورعاية المواشي. يوبال كان أب لكل ضارب على

المزمار والعود، وتوبال كان مخترع لكل آلة من النحاس والحديد. يعني أنا أقدر أفهم شوية يابال ليه اخترع الخام، يعني كان محتاج فعلا أنه حاجة يستظل تحتها من الشمس، ومحتاج حاجة تحميه من المطر، وممكن علشان يقعد فيها لما بيكون بيرعى المواشي وغيره. وتوبال ممكن برضو أفهم ليه اخترع الآلات المختلفة من الحديد والنحاس عشان يسهلوا حياته وتساعده في الأعمال المختلفة. لكن اللي بقف عنده شوية ومش قادرة أفهمه هو توبال اخترع ليه المزمار والعود، ومين علمه صناعتهم، وإزاي ودانه كانت قادرة تميز ما بين نغمة مظبوطة ونغمة نص نص. أكيد كان في حد علمه الموسيقى في الأول وهو اخترع الآلات، بس ده احنا في تكوين إصحاح 4 يعني في أوائل الخليقة. يعني يبقى مين علم يوبال الموسيقى ويوبال شافها فين؟ تعالوا نرجع لما قبل خلق الإنسان. بيكلمنا الكتاب المقدس أن التسبيح والتعظيم لله هو جزء أساسي من محضر الله، ومادام في تسبيح يبقى أكيد في موسيقى، واللي كان مسؤول بالموسيقى نوع من الملائكة اسمه الكاروبيم اللي منه إبليس أو لوسيفر اللي تمرد على الله. والكتاب المقدس بيوصف إبليس أو زهرة بنت الصبح، بيقول أن جسمه كان مجموعة من الآلات اللي منها العود، زي ما هنقرأ في أشعياء 14 وعدد 11 وبيقول اهبط إلى الهاوية فخرك رنت أعوادك. خلونا نرجع تاني ليوبال. يوبال الله أعطاه ودان موسيقية قادرة تميز ما بين النغمات، لأن الله عايز الخليقة كلها تسبحه وتقدم ليه كل أنواع التمجيد بكل أنواع الموسيقى. يوبال والآلات اللي صنعها كانت مجرد بداية لأنواع أكتر من الآلات. ففي خروج 15 وعدد 22 بعد ما موسى شق البحر والشعب عبر بسلام، رنمت مريم أخت موسى ترنيمة، والستات كمان كانت بترنم وراها، وكانوا بيرقصوا في دفوف وفي أنواع تانية من الآلات. ونلاقي في أخبار الأيام الأول وإصحاح 13 وعدد 8 نقرأ إن الشعب كان بيعزف وبيغني قدام تابوت الرب على رباب ودفوف وصنوب وأبواق. الموسيقى لها تأثير كبير جدا على النفس البشرية، ممكن تخرج مننا مشاعر حزينة تخلينا نعيط. يعني مثلا لو أنت بتسمع ناي أو كمانجا وكان اللحن حزين، ممكن تحس ان انت حزين شوية وتأثرت. وممكن برضو الموسيقى تخليك تهدى وتفرح وتطرد عنك روح اليأس والحزن، وده هنلاقيه في الكتاب حصل مع شاول الملك. الكتاب بيتكلم عنه في صموئيل الاول واصحاح 16 وعدد 23 بيقول ان كان بيسكن شاول روح رديء ومش بيمشي منه ولا بيرتاح الا لما داود يعزف على العود. حتى ان الانبياء كانوا بيتنبؤوا في وجود عزف وموسيقى زي ما نقرا في صموئيل الاول اصحاح العاشر وعدد 5. وكتاب في الشاهد ده بيوصف ان في مجموعه من الانبياء بيتنبؤوا وقدامهم عازفين على الناي والرباب والدف والعود. حتى الملوك كمان كانوا مهتمين بالموسيقى والعزف زي داود الملك اللي كان عازف ورئيس فريق وعنده فرقه رائعه من المرنمين والعازفين. وكمان الملك سليمان ابنه كان مهتم بالآلات والموسيقى وصنعها من خشب الصندل، وهنلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول إصحاح 12 وعدد 10. وفي آخر سفر في الكتاب المقدس سفر الرؤيا بيقول لنا الكتاب إن المؤمنين كمان هيرنموا ويسبحوا لله في الأبدية. يعني الله منذ الأزل صنع الموسيقى في محضره، وللأبد هيستمر العزف والتسبيح ليه. الله مش ضد الموسيقى، مش ضد ان احنا نستمتع بآلة وموسيقى جميلة، بالعكس الله فنان وفنان مبدع، وقال لنا انه في محضره اتخلقت كل انواع الفنون، وبالتالي هو مش ضد ابدا انك تسمع قطعة موسيقية وتستمتع بيها. لكن تاني نرجع للكتاب المقدس، ان اي حاجة تأثر على حياتي بالسلب او تبعدني عن الله او تخلي نفسيتي تتأثر بشكل حزين او مكتئب او تخلي عليا روح يأس وروح شرير مش مظبوط، أكيد ده ضد مشيئة الله. أشجعك جدا تفحص كل أنواع الموسيقى اللي أنت بتسمعها، أشجعك كمان تهتم بأنك تسمع أنواع مختلفة وتستمتع بكل الأنواع اللي الله خلقها. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

0: أهلا بيكم في حلقة من برنامجنا حقيقة أم أسطورة. في البرنامج هنكون بنناقش قضايا في الكتاب المقدس ونشوف إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. معانا في الأستوديو دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيكم، أنا سعيد جدا أن أكون في هذا البرنامج الشيق.
0: شكرا ليك جدا. إحنا الحقيقة عندنا أسئلة كتير، وكل الأسئلة بتدور يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. كتير ما بنسمع كلمة لا القصة اللي في الكتاب المقدس دي أسطورة مش حقيقية.
1: أيوه.
0: بس أنا حابة قبل ما نكون بنناقش القصص نفسها نشوف يعني إيه حقيقة ويعني إيه أسطورة. فيعني إيه حقيقة ويعني إيه أسطورة، وإيه الفرق بين الاتنين؟
1: ده سؤال منطقي جدا ورائع جدا نبتدي بيه سلسلة برامجنا. طبعا كلمة حقيقة تعتمد أنت بتكلمي عن إيه. ففي حقائق تاريخية، حقائق تاريخية معناها أنها حصلت في زمن وفي مكان ويمكن إثبات ذلك.
0: أيوه.
1: في حقائق علمية، حقائق علمية يعني تجربة بعملها في المعمل وبأعيد التجربة مرة تانية تحت نفس الظروف، بجد نفس النتائج وبجد باترن، يعني بجد صفة أو أنماط، نمط إزاي الحكاية
0: سمات
1: دي
0: ماشي معينة.
1: سمات معينة. فدي تصبح حقيقة، تمام؟
0: بالتجربة.
1: بالتجربة. ففي حقائق في التاريخ وتثبت تاريخيا لأنها حصلت في زمن وفي مكان، وفي حقائق تانية بنسبتها في المعمل.
0: نسبتها إزاي بتاعت التاريخ يعني؟
1: لازم يكون في مصدر موثوق به اللي كاتب عن هذه الأحداث دي. ده لازم يكون في مصدر موثق ومأمون. الأحداث دي بتترك آثار، الآثار دي بنقدر نكتشفها بعد كده. لكن عايز أقول حاجة، إنه علم الأركيولوجي أو علم الآثار ده في مشكلة إنه ما اكتشفش كل حاجة.
0: بالضبط.
1: ففي مثلا حاجات لسه ما اكتشفتش، مثلا حفائر وادي القمران دي اكتشفت سنة 1947، ودي رقائق فيها أسفار العهد القديم. لقوا 38 سفر من 39 سفر في العهد القديم. لو أنت بتكلميني في 1945 هقولك ما عندناش الوثائق دي، هي موجودة في الأرض بس إحنا ما اكتشفناهاش. فلازم نخلي بالنا في علم الآثار مش كل حاجة نقدر نقول إنها اكتشفت، وبالتالي علينا نعتمد على المصادر الموثوق بها. فمثلا التوراة اللي كتبها موسى، في ناس بتشك في مين هو الكاتب، وهنناقش الأمور دي في الحلقات القادمة.
0: بالضبط.
1: لكن هنلاقي أنه كل التاريخ اليهودي مرتبط بأنه ملتزمين بالتوراة. فالسيد المسيح في أيام تجسده على الأرض كان بيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، بيتكلم عن مجيئه الثاني في نهاية العالم، وبيعيد ده إلى أحداث تاريخية حقيقية حدثت في الماضي وهو أحداث نوح. فبما أني السيد المسيح بيشير إلى أحداث نوح وأنا بثق في كلام السيد المسيح أنه كلام صادق، فمعنى كده أني أحداث نوح صادقة. فدي اللي يسموها بالقرينة. فهنشوف حقائق بالقرينة، وهنشوف حقائق بالتاريخ، وهنشوف حقائق بنعملها في المعمل.
0: طيب بالنسبة بقى للأسطورة.
1: الأسطورة بقى هي قصة خيالية مش لازم تكون حصلت في مكان أو زمان. فهي قصة تخيلية. فالقصة الأسطورة دي عبارة عن حكاية اتنقلت عبر التاريخ من ناس لناس لناس، حكيوة يعني. فالحكاية دي مش لازم يكون فيها التزام تاريخي، لكن ممكن تكون عبارة عن تخيلات أضيفت لحق قديم.
0: أيوة.
1: وابتدوا يتناقلوا عبر الأجيال وابتدوا يضيفوا لي أشياء، فما فيهاش الدقة التاريخية اللي نقدر نعتمد عليها.
0: دكتور ناجي أنا أسفة مضطرة أكون بوقف الحلقة لأن الوقت خلص. شكرا لك يا دكتور جدا.
1: شكرا.
0: أعزائي المستمعين بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، لكن عايزة أسيب معاكم سؤال وأنتظر إجابتكم أو حتى أسئلة عليه. يا ترى نوح كان أسطورة ولا لا؟ أو بمعنى أصح، يا ترى فلك نوح كان أسطورة ولا قصة حقيقية؟ منتظرين إجاباتكم وتفاعلاتكم على سؤال النهاردة، وكمان منتظرين أسئلتكم. ولو عندكم أي نقد حوالين الكلام اللي سمعتوه النهاردة من دكتور ناجي، من فضلكم اتواصلوا معنا وقولونا عليه وإحنا هنكون بالرد عليكم. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرآة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتحنن. قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن المسيح: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. عبرانيين إصحاح 15 وعدد 4.

0: مين فينا مش محتاج حد يحن عليه؟ مين فينا يدعي المسيح النهاردة إنه يقف جنبه ويتحنن عليه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بألمي وضعفاتي، جايلك ترثيلي وتشجعني. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك لا تنسى الرضيع حتى ولو نسيته أمه.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

الغفران المبارك. طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. المزمور 32 الآيتان الأولى والثانية. في الأصل العبري الكلمة الافتتاحية لكل من هذه الآيات طوبى جاءت بصيغة الجمع، يمكننا أن نقول يا لبركات الرجل، ومع ذلك فإن كل هذه البركات المضاعفة متاحة لكل واحد منا، لا أحد مستبعد. هل تدرك لماذا؟ لأنه ليس منا من لم يخطئ، وهذه مفارقة إلهية. إن حقيقة أننا أخطأنا هي التي تفتح لنا كل هذه البركات. هناك ثلاثة أشياء يقول داود إن الله سيفعلها من أجلنا. أولاً، سوف يغفر خطايانا، سوف يحررنا من كل ذنب. ثانياً، سوف يستر خطايانا، وسوف يمحو من السجل كل خطيئة ارتكبناها على الإطلاق. ثالثاً، لا يحسب علينا خطيتنا، سيتم إلغاء كل دين تراكم علينا بسبب خطيتنا، سنكون أحراراً لنبدأ بداية جديدة تماماً، تماماً كما لو أننا لم نرتكب خطيئة واحدة أبداً. وفي المقابل يفرض الله شرطاً واحداً فقط، وهو الشرط الذي تشير إليه العبارة الأخيرة، الذي ليس في روحه غش. إن الله يتطلب الإخلاص والصدق والانفتاح. لا يمكننا أن نجرؤ على القيام بطقوس تدين خارجي، ولا نجرؤ على محاولة التستر أو إيجاد عذر. علينا ببساطة وإخلاص أن نعترف بأننا أخطأنا ونستحق دينونة الله، ولكن بعد ذلك نرجع عن خطيتنا ونعترف بها فيغفر الله لنا. دعونا ننمي عادة الصدق مع الله. يا رب، أفتح لك قلبي وحياتي كلها. أنا لا أغطي شيئا ولا أقدم أي عذر، أنا ببساطة أثق بك لكي تغفر لي.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: If you are joining our broadcast for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we are nearing the end of a series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الحلقات عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية.
0: In the last broadcast,
1: في الحلقة الماضية,
0: I promised you that we would find out how long the people of God had been waiting to see what Simeon saw.
1: وعدتكم أننا سنحاول أن نكتشف كم من الزمن كان

0: أن شعب الله ينتظر أن يرى ما رآه سمعان.
1: Before I tell you about that, let's look back where we left off in the scripture.
0: قبل أن أخبركم عن ذلك، دعنا نعود إلى حيث توقفنا في كلمة الله.
1: We were looking at Luke 2:25.
0: كنا نتأمل العدد 25 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
0: وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان.
1: We know from our study that Simeon was not a great man by earthly standards.
0: ونعرف من دراستنا أن سمعان لم يكن رجلا عظيما بحسب المقاييس الدنيوية.
1: We know very little about him.
0: وما نعرفه عنه قليل للغاية.
1: But we do know that he had all of the qualifications that God finds important.
0: ولكننا نعلم أنه كان يمتلك كل المؤهلات التي يعتبرها الله مهمة.
1: Do you remember what these qualifications were?
0: هل تذكر ماذا كانت تلك المؤهلات؟
1: Let's go over Simeon's qualifications one more time.
0: دعنا نسترجع مؤهلات سمعان مرة أخرى.
1: Qualification number one.
0: المؤهل الأول.
1: He was righteous.
0: كان بارا.
1: Qualification number two.
0: المؤهل الثاني.
1: He was devout.
0: كان تقيا.
1: Qualification number three.
0: المؤهل الثالث.
1: He was looking for or watching for the consolation of Israel.
0: كان ينتظر أو يترقب تعزية إسرائيل.
1: I know someone who used to think that accumulating degrees was the most important thing in life.
0: أعرف شخصا اعتاد أن يظن أن جمع أو تكويم الدرجات العلمية هو أهم شيء في الحياة.
1: Today he would gladly trade all of his degrees for those three qualifications.
0: ولكنه اليوم يرحب بسرور أن يستبدل بكل درجاته في مقابل هذه المؤهلات الثلاثة.
1: Righteousness.
0: البر.
1: Devout.
0: التقوى.
1: Expectant of the return of the Lord.
0: انتظار مجيء الرب الثاني.
1: If you take time and meditate on Simeon's prayer.
0: لو أنك قضيت بعض الوقت في التأمل في صلاة سمعان.
1: You will get a sense about the godliness of this man.
0: لأحسست بمدى تقوى هذا الرجل.
1: He lived every single moment of every day of his life being on duty.
0: لقد عاش كل لحظة وكل يوم من حياته وهو متأهب ومستعد ومنهمك في الخدمة.
1: He lived all of his life like a senator.
0: عاش كل حياته كحارس أو خفير.
1: He was always watching and waiting.
0: كان دائما مترقبا ومنتظرا.
1: He lived all his life in the watchtower looking for the appearance of a star.
0: ظل طوال حياته في برج المراقبة يترقب ظهور النجم.
1: And when that star appeared, he announced it to the world.
0: وعندما ظهر هذا النجم أعلنه للعالم.
1: So he starts his prayer by saying,
0: ولذلك يبدأ صلاته بقوله,
1: Now it's time for me to be relieved of my post.
0: الآن حان الوقت الذي فيه أستريح من مهمتي.
1: Now it's time for me to step down from my watchtower.
0: الآن حان وقت نزولي من برج المراقبة.
1: Now after a long wait, I can relinquish my post of watching and waiting.
0: الآن بعد طول انتظار أستطيع أن أتخلى عن عملي في الانتظار والترقب.
1: What I have been waiting and watching for is here.
0: فالذي كنت أنتظره وأترقب مجيئه ها هو الآن هنا.
1: What God had promised, he now delivered.
0: ما وعد الله به قد أنجزه.
1: What we have hoped for centuries is now here.
0: من ظللنا نأمل مجيئه عدة قرون أصبح الآن موجودا هنا.
1: Let's look at verse 29 of Luke chapter 2.
0: ودعنا نتأمل العدد 29 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: Now let your servant depart in peace according to your word.
0: الآن أطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام.
1: Why is he ready now to depart?
0: لماذا هو مستعد الآن للرحيل؟
1: We find the answer in verse 30.
0: نجد الإجابة في العدد 30.
1: Because my eyes have seen the fulfillment of all of Israel's expectations.
0: لأن عيني قد أبصرتا خلاصك تحقيقا لكل انتظارات إسرائيل.
1: Because of all my expectations of the fulfillment of the promise of God have been met.
0: لأن كل انتظاراتي لتحقيق وعد الله قد تمت.
1: Now all of my dreams have been fulfilled.
0: الآن كل أحلامي قد تحققت.
1: Now all of my hopes have been realized.
0: الآن كل آمالي قد صارت واقعاً.
1: Now all of my watching and waiting have met their purpose.
0: الآن كل ترقبي وانتظاري قد حقق هدفه.
1: Now I can be set free.
0: الآن يمكن أن أتحرر وأنطلق.
1: Those are the expectations that will never disappoint you.
0: تلكم هي الانتظارات والطموحات التي لا يمكن أبدا أن تخيب.
1: Because when your expectations are based on the promises of God,
0: لأنك عندما تؤسس كل طموحاتك على مواعيد الله,
1: God will never disappoint you.
0: فإن الله لن يخذلك أبدا.
1: Well, what was that dream?
0: ماذا كان ذلك الحلم?
1: What was that hope?
0: ماذا كان ذلك الأمل?
1: What was that expectation?
0: ماذا كان ذلك الطموح?
1: That he would see the Messiah.
0: أنه يرى المسيا.
1: That he would see the only hope for the world come on the world scene.
0: أنه يرى الرجاء الوحيد للعالم وقد جاء إلى الساحة.
1: That he would see the Savior.
0: أنه يرى المخلص.
1: The one that God had promised long ago is now here.
0: الشخص الوحيد الذي وعد الله به منذ أمد بعيد هو الآن هنا.
1: Simeon's world did not need more experts or judges.
0: إن عالم سمعان لم يكن محتاجا إلى مزيد من الخبراء أو القضاة.
1: Simeon's world needed a Messiah.
0: عالم سمعان كان يحتاج إلى مسيا.
1: And that is why when Simeon saw the baby Jesus, he knew that all of his expectations have been fulfilled.
0: ولهذا السبب عندما رأى سمعان يسوع أدرك أن كل انتظاراته قد تحققت.
1: The one that God promised long ago is now here.
0: الشخص الذي وعد الله به منذ أمد بعيد هو الآن هنا.
1: Can you imagine Simeon's excitement as he held the baby Jesus in his hands?
0: هل تستطيع أن تتصور ابتهاج سمعان عندما أخذ الصبي يسوع على ذراعيه؟
1: And then he prayed.
0: ثم صلى.
1: The one for whom people longed for generations.
0: الشخص الذي كان الناس يتوقون إليه عبر الأجيال.
1: I am now seeing with my own eyes.
0: أنا أراه الآن بعيني.
1: God has privileged me to see him and now I can die in peace.
0: الله أعطاني هذا الامتياز أن أراه ولذلك أستطيع الآن أن أموت بسلام.
1: Simeon was an ordinary man but he prayed an extraordinary prayer.
0: سمعان كان رجلا عاديا ولكنه صلى صلاة غير عادية.
1: He was an ordinary man who received an extraordinary blessing.
0: كان رجلا عاديا تقبل بركة غير عادية.
1: He was an ordinary man who received an extraordinary privilege.
0: كان رجلا عاديا تقبل امتيازا غير عادي.
1: He was an ordinary man who witnessed an extraordinary fulfillment of prophecy.
0: كان رجلا عاديا شهد تحقيقا غير عادي للنبوة.
1: Simeon followed in a long line of faithful men and women.
0: كان سمعان يقف في طابور طويل من الرجال والنساء الأمناء.
1: The men and women who had waited and watched from their watchtowers.
0: الرجال والنساء الذين كانوا ينتظرون ويترقبون من أبراج المراقبة.
1: And then they passed the duty of watching and waiting to the next generation.
0: ثم سلموا واجب المراقبة والانتظار للأجيال التالية.
1: And this happened generation after generation.
0: وحدث هذا جيلا بعد جيل.
1: This small number of faithful people never lost hope.
0: هذا العدد القليل من الناس الأمناء لم يفقد الأمل أبدا.
1: This remnant of faithful Messiah watchers never gave up.
0: هذه البقية الأمينة التي كانت تترقب المسيا لم تيأس أبدا.
1: Why?
0: لماذا?
1: Because their expectations were placed firmly on the promises of God.
0: لأن انتظاراتهم كانت مؤسسة بثبات ويقين على مواعيد الله.
1: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on this expectations.
0: وكان سمعان هو آخر واحد في الطابور الطويل من الأجيال التي كانت تواصل هذه الانتظارات بأمانة.
1: My listening friend, let me ask you a question.
0: أيها الصديق المستمع، دعني الآن أسألك سؤالاً.
1: When was the last time that you talked to your children or to someone in the next generation to be expectant of the return of Jesus Christ?
0: متى كانت آخر مرة تكلمت فيها مع أطفالك أو مع أي شخص في الجيل التالي ليكون منتظراً ومترقباً مجيء الرب الثاني؟
1: When was the last time you were expectant of the Lord's return?
0: متى كانت آخر مرة كنت فيها تتوقع عودة الرب؟
1: That's what believers are supposed to do.
0: هذا ما يفترض أن يفعله المؤمنون.
1: We need to remember that our earthly condition is not our home.
0: نحتاج أن نتذكر أن حالتنا على الأرض ليست هي وطننا.
1: Our home is in heaven.
0: إن وطننا هو في السماء.
1: We seem to forget this.
0: يبدو أننا ننسى ذلك.
1: We get busy in our daily lives that we forget that heaven is our destiny.
0: نحن مشغولون في حياتنا اليومية إلى درجة أننا ننسى أن السماء هي قسمتنا ونصيبنا.
1: Simeon never forgot that.
0: سمعان لم ينسى ذلك أبدا.
1: Faithful generations before him did not forget this.
0: والأجيال الأمينة من قبله لم تنسى ذلك أبدا.
1: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on this godly expectations.
0: كان سمعان هو آخر واحد في طابور طويل من الأجيال التي كانت تواصل بأمانة تسليم ذلك الانتظار الإلهي.
1: They knew that they would not be disappointed.
0: وكانوا يعلمون أنهم لن يخذلوا ولن يخيب انتظارهم أبدا.
1: In fact, this expectation goes all the way back to Adam and Eve.
0: وفي الحقيقة انتظارهم هذا يعود إلى ذلك العهد البعيد لآدم وحواء.
1: In the book of Genesis, God told them to wait for the seed of the woman.
0: ففي سفر تكوين الله أمرهم أن ينتظروا نسل المرأة.
1: Then they were followed by the people in the book of Exodus.
0: ثم تبعهم الناس في سفر خروج.
1: Who were told to be waiting for the Lamb of God.
0: الذين كانوا ينتظرون حمل الله.
1: Then they were followed by the people in Leviticus.
0: ثم تبعهم الناس في سفر لاويين.
1: Who waited for the high priest.
0: الذين كانوا ينتظرون رئيس الكهنة.
1: Then in the book of Numbers they were waiting for the smitten rock.
0: ثم في سفر عدد حيث كانوا ينتظرون الصخرة المضروبة أو المصابة.
1: Then in the book of Deuteronomy where they waited for the prophet.
0: ثم في سفر التثنية عندما كانوا ينتظرون النبي.
1: Then in the book of Joshua they were waiting for the captain of the Lord of hosts.
0: وفي سفر يشوع كانوا يترقبون وينتظرون رئيس جند الرب.
1: And in the book of Judges they were waiting for the great and final judge.
0: وفي سفر قضاة كانوا ينتظرون القاضي الأعظم والنهائي.
1: In the book of Ruth they were waiting for the heavenly kinsman redeemer.
0: وفي سفر راعوث كانوا ينتظرون القريب الفادي السماوي.
1: In Samuel
0: وفي سفر صموئيل
1: they were waiting for the anointed one.
0: كانوا ينتظرون الشخص الممسوح.
1: In the book of Kings
0: وفي سفر الملوك
1: they were waiting for the king of all kings and the lord of all lords.
0: كانوا ينتظرون ملك الملوك ورب الأرباب.
1: In the book of Chronicles
0: وفي سفر أخبار الأيام
1: they were waiting for the glory of God and the temple of God.
0: كانوا ينتظرون مجد الله وهيكل الله.
1: In the book of Ezra
0: وفي سفر عزرا
1: they were waiting for the teacher who was coming from God.
0: كانوا ينتظرون المعلم الآتي من الله.
1: In the book of Nehemiah
0: وفي سفر نحميا
1: they were waiting for the rebuilder of broken lives.
0: كانوا ينتظرون من يعيد بناء النفوس المحطمة.
1: In the book of Esther
0: وفي سفر أستير
1: they were waiting for the protector of his people.
0: كانوا ينتظرون حامي شعبه.
1: In the book of Job
0: وفي سفر أيوب
1: they were waiting for the only comforter in times of trouble.
0: كانوا ينتظرون المعزي الوحيد في أوقات الضيق.
1: In the book of Psalms,
0: وفي سفر مزامير,
1: they were waiting for the good shepherd.
0: كانوا ينتظرون الراعي الصالح.
1: In the book of Proverbs,
0: وفي سفر أمثال,
1: they were waiting for the wisdom of God to appear.
0: كانوا ينتظرون ظهور حكمة الله.
1: In the book of Ecclesiastes,
0: وفي سفر جامعة,
1: they were waiting for the preacher of the kingdom of God.
0: كانوا ينتظرون الكارزة بملكوت الله.
1: In the book of Song of Solomon,
0: وفي سفر نشيد الأنشاد,
1: they were waiting for the bridegroom of his bride, the church.
0: كانوا ينتظرون العريس الذي يأتي لعروسه الكنيسة.
1: In Isaiah,
0: وفي سفر إشعياء,
1: they were waiting for the mighty God, everlasting Father and Prince of Peace.
0: كانوا ينتظرون الإله القدير, الأب الأبدي, رئيس السلام.
1: In the book of Jeremiah,
0: وفي سفر إرميا,
1: they were waiting for the potter who shapes the clay of our lives into the image of God.
0: كانوا ينتظرون الفخاري الذي يصوغ طين حياتنا إلى صورة الله.
1: In the book of Lamentations,
0: وفي سفر مراثي,
1: they were waiting for the weeping prophet.
0: كانوا ينتظرون النبي الباكي.
1: In the book of Ezekiel,
0: وفي سفر حزقيال,
1: they were waiting for the wheel inside the wheel.
0: كانوا ينتظرون بكرة وسط بكرة.
1: In the book of Daniel,
0: وفي سفر دانيال,
1: they were waiting for the Son of Man coming in clouds of great glory and the fourth man in the fiery furnace.
0: كانوا ينتظرون ابن الإنسان آتيا مع سحب المجد العظيم والإنسان الرابع في أتون النار.
1: In the book of Hosea,
0: وفي سفر هوشع,
1: they were waiting for the love of God for the backsliders.
0: كانوا ينتظرون محبة الله للمرتدين.
1: In the book of Joel,
0: وفي سفر يوئيل,
1: they were waiting for the baptism of the Holy Spirit.
0: كانوا ينتظرون معمودية الروح القدس.
1: In the book of Amos,
0: وفي سفر عاموس,
1: they were waiting for the author of judgment and mercy.
0: كانوا ينتظرون خالق القضاء والرحمة.
1: In the book of Micah,
0: وفي سفر ميخا,
1: they were waiting for the great intercessor.
0: كانوا ينتظرون الشفيع العظيم.
1: In the book of Nahum,
0: وفي سفر نحوم,
1: they were waiting for the stronghold in the day of trouble.
0: كانوا ينتظرون الحصن في يوم الضيق.
1: In the book of Habakkuk,
0: وفي سفر حبقوق,
1: they were waiting for the God of mercy.
0: كانوا ينتظرون إله الرحمة.
1: In the book of Zephaniah,
0: وفي سفر صفنيا,
1: they were waiting for the establisher of the kingdom of God.
0: كانوا ينتظرون مؤسس ملكوت الله.
1: In the book of Haggai,
0: وفي سفر حجي,
1: they were waiting for the desire of all nations.
0: كانوا ينتظرون مشتهى كل الأمم.
1: In the book of Zechariah,
0: وفي سفر زكريا,
1: they were waiting for the branch of Jehovah.
0: كانوا ينتظرون غصن يهوه.
1: And in the book of Malachi,
0: وفي سفر ملاخي,
1: they were waiting for the refiner's fire.
0: كانوا ينتظرون نار الممحص.
1: The sun of righteousness that will rise over all the world with healing in his wing.
0: شمس البر والشفاء في أجنحتها.
1: Simeon said,
0: قال سمعان,
1: they all waited for him, but now I see him with my own eyes.
0: لقد ظل كل هؤلاء ينتظرونه. وأما أنا فقد رأيته بعيني.
1: Now take me to glory.
0: والآن خذني إلى المجد.
1: Simeon's mission was accomplished.
0: لقد انتهت مهمة سمعان.
1: He said, my expectations and the expectations of all my faithful ancestors have been fulfilled.
0: قال انتظاراتي وانتظارات كل المؤمنين الذين سبقوني قد تحققت.
1: God kept his word.
0: لقد وفى الله بوعده وحفظ كلمته.
1: God will keep his world.
0: والله سيحفظ عالمه.
1: Jesus will return.
0: ويسوع سيعود.
1: Maybe we are the generation that will see him.
0: وربما كنا نحن الجيل الذي سيراه.
1: Are you expectant of his return?
0: فهل أنت تتوقع مجيئه ثانية؟
1: Wrong expectations will disappoint you.
0: الانتظارات والطموحات الخاطئة سوف تصدمك بالفشل واليأس.
1: High expectations in the wrong people or the wrong things will depress you.
0: الانتظارات الكبيرة في الناس الخطأ أو في الأشياء الخطأ سوف تصيبك في النهاية بالإحباط والكآبة.
1: But expectations of the promises of God,
0: أما انتظارات مواعيد الله,
1: will never, never, never disappoint you.
0: لن تخيب أملك أبداً. أبداً أبداً.
1: Now let me ask you a very serious and solemn question.
0: والآن دعني أسألك سؤالاً خطيراً وجاداً جداً.
1: If Jesus comes back today, will you be ready to meet him?
0: إذا جاء يسوع اليوم هل ستكون مستعدا للقائه؟
1: Jesus said that in his first coming he came as a savior.
0: قال يسوع إنه في مجيئه الأول جاء كمخلص.
1: In his second coming he will come as a judge.
0: في مجيئه الثاني سيأتي كقاض ديان.
1: Have you accepted his salvation?
0: فهل قبلت خلاصه؟
1: You will be judged on the basis of whether you've accepted him as savior and lord or rejected him.
0: أنت سوف تدان على أساس هل قبلته كالمخلص والرب أم أنك رفضته.
1: There is no third or neutral position.
0: ليس هناك موقف ثالث أو محايد.
1: Today you can say to him.
0: اليوم تستطيع أن تقول له.
1: Lord Jesus Christ.
0: أيها الرب يسوع المسيح.
1: Come into my life.
0: تعال إلى حياتي.
1: Forgive me my sins.
0: اغفر لي خطاياي.
1: Receive me into your kingdom.
0: اقبلني في ملكوتك.
1: Thank you now that I am your child.
0: أشكرك الآن فقد صرت لك ابنا.
1: If you have prayed this prayer in faith.
0: إذا كنت قد صليت هذه الصلاة بالإيمان.
1: You are now a new creation.
0: فأنت الآن خليقة جديدة.
1: You belong to God.
0: أنت تنتمي لله.
1: He is now your father.
0: وهو اليوم أبوك.
1: Jesus is your older brother.
0: ويسوع المسيح هو أخوك الأكبر.
1: He is now interceding on your behalf in heaven.
0: وهو الآن يتشفع لأجلك في السماء.
1: Welcome to the family of God.
0: يرحب بك في عائلة الله.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: وحتى نلتقي معا في المرة القادمة. أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك، ومعلومة النهاردة عن علاقة الإنسان بالله، وإنها لازم تكون علاقة شخصية جداً. علشان كده إحنا في أشد الاحتياج إن نتقابل مع الله مباشرة. كلنا اتولدنا كأننا تايهين عن حقيقة الله، وعشان كده لازم نتلاقى معاه. بس اتأكدي إنك عايزة كده بكل إرادتك وبجد، وإنك عايزة كمان تتبعي. ودلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا ملكة غنية جداً، وقالوا عليا ذكية جداً، من منطقة اسمها سبأ، وعشان كده أنا مشهورة بملكة سبأ. سمعت زي ما كل الناس سمعت عن غنى سليمان الملك وحكمته وكمان عن إلهه، فقررت أخد قافلة وسافر مشوار طويل. لكن كان كل شوق أتقابل مع الملك اللي كل الأرض بتتكلم عليه، وبالأكتر كنت عايزة أعرف مين هو إلهه، وكان عندي أسئلة كتيرة. ولما وصلت انبهرت وقدمت هدايا كتير، وكان نفسي أقدم أكتر، وعرفت إن ورا كل الغنى ده وكل الحكمة دي مش إنسان، لكن إله حقيقي قدير، وأمنت بيه. والدليل إن المسيح بعد مرور زمن طويل وهو بيكلم تلاميذه ذكر إيماني، وده فخر لي.

شفنا ملكة سبأ رغم غناها وذكائها وشخصيتها القوية، لكن جواها أشواق بتبحث بيها عن الله. عندها استعداد تتحمل عناء المشوار وتقدم هدايا غالية، وكان جواها أسئلة عن الله بتدور ليها على إجابات. مفيش حاجة تكفي وتشبع القلب، ولا جمال ولا سلطة ولا غنى، الاحتياج لربنا لوحده، لأن هو بس اللي فيه كل الشبع. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ممكن نكون بنعرف عن الله حاجات كتير جدا، لكن يا ترى ده كافي؟ الله عايز قلوب تشتاق ليه، قلوب بتدور عليه. ودلوقتي اطلبي من الله قلب جديد يتملي بأشواق ناحية ربنا عشان تعرفي ربنا أكتر، ومش بس تعرفي عنه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهتك.

0: اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتلي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يوسف قعد الحاكم على مصر باسم فرعون، وصار اللي قال عليه يوسف بالضبط، وتحققت كل أحلام فرعون، وجان 7 سنين الصابة، وبعدها جان 7 سنين الجفاف، وانتشر الجوع في العالم كله ما عدا مصر. وجو خوت يوسف المصر باش يشرو كال، وشافهم يوسف وعرفهم، لكن هم ما تعرفوش عليه، وحكوا له قصتهم كاملة، وشرط عليهم ما يجوش مرة أخرى المصر إذا ما جبوش خوم الصغير بنيامين معاهم.

في البداية لما أخوت يوسف عرضوا الأمر على يعقوب بوهم رفض وما خلاهمش ياخذوا أخوهم الصغير معاهم، لكن الطرف الأخير يوافق لما ما لقاش حل ثاني وشاف إن الجوع انتشر وهلا قريب يموتوا من الجوع. فسافروا أخوت يوسف لمصر، وأول ما وصلوا وشافهم يوسف عزم عليهم عنده في الحوش عزومة خاصة، فخافوا أخوته واجد يكون ناويلهم على السيء، لكن الخدم متاع يوسف طمنوهم قالوا لهم ما تخافوش راهو دايركم عزومة خاصة لأنكم أجانب. وفي حوش يوسف قعدوا يراجوا معاهم شمعون اللي طلع يوسف من الحبس، ووتوا هديتهم اللي بيعطوها ليوسف الهدية اللي دازها أبوهم معاهم، وخش عليهم يوسف فنحنوا قدامه باحترام وعطوه الهدية ونشادهم هل بوكم الشيخ مازال حي وفي صحة كويسة؟ فطمنوا على أبوهم وسألهم هذا هو أخوكم الصغير اللي حكيت له عليه؟ قالوا له نعم هذا هو بنيامين. فقال يوسف الخو بنيامين ربي يحفظك يا ولدي ويحميك. وعند اللحظة هذه ما عادش قدر يوسف يمسك روحه، فخش الدار نومه بسرعة وبدأ يبكي وينوح، وبعدها غسل وجهه وقال للخدم حطونا الغداء. فحطوا ليوسف وكالة بروحه وخوته بروحهم والمصريين بروحهم، لأن

المصريين ما كانوش يأكلوا مع اليهود باعتبارهم أجانب ونجسة. والغريب في سفرة خوت يوسف الخدم جهزوها حسب عمر كل واحد من الكبير بالتسلسل للصغير، وهذا كله حير خوت يوسف ليش، وبدوا يأكلوا. ويوسف قعد ياخذ من طاولته الوكال الفاخر واللي هو من الدرجة الأولى ويحط فيه قدام خوته، خصوصا بنيامين اللي قاعد يعطي فيه أكثر منهم كلهم 5 مرات.

بعد الغداء وبعد ما غسلوا يديهم قال يوسف للخدم: أملوا شوالة خوتي قمح وحطوا فلوس كل واحد في شنطة، أما بنيامين فحطوا الطاسة الفضية متاع اللي نشرب فيها. كل هذا من غير ما حد يحس بالموضوع، وصار كيف ما قال يوسف بالضبط. وفي الصبح بدري سافروا خوت يوسف في طريقهم لبلادهم فلسطين. بعد ما مشوا شوية قال يوسف لرئيس الخدم: أسمع امشي الحاقهم وجيبهم. ودار رئيس الخدم كيف ما قال ليوسف ولحق عليه خوته ووقفهم وقال لهم: مش عيب عليكم تديروا هكي في اللي دار فيكم خير؟ عليش سرقتوا طاسة سيدي يوسف؟ فجاوبوه: كيف الكلام هذا؟ نحن ردينا الفلوس اللي من قبل جيناها في الشوالات، فتشنا واللي تلقى عند الطاسة المسروقة اقتله وخودنا عبيد عندك في مصر. فقال لهم: ماشي الكلام، قولكم هيصير، اللي نلقى عند الطاسة هناخذ عبد عندي والاخرين نشوفوا شن نديروا فيهم. وبسرعة حط كل واحد الشوال متاعه على الوطاء وافتحه، وبدأ رئيس الخدم يفتش ويدور على الطاسة من الكبير حتى وصل لأخوهم بنيامين الصغير. وكانت المفاجأة أنه لقى الطاسة في الشوال متاع بنيامين. شهقوا أخوت يوسف وتلخبطت عقولهم كيف هذا صار، وخذوا حاجتهم وردوا مرة أخرى في حراسة الحرس متاع يوسف وخشوا عليه وركعوا قدامه وهم خايفين. فقال لهم يوسف: إيش هذا اللي درتوه؟ ما تعرفوش ان طاستي هذه عزيزة علي واجد؟ والله انتو تحسابونك بتقدروا تروحوا بيها. فجاوب يهودا: شنو اللي نبي نقوله لك يا سيدي؟ ربنا يبي يودرنا ولا شني؟ ما عاد لنا وجه نقبلوك بيه، الطاسة لقيتوها عندنا تو كنا نبقوا عبيد عندك. فقال له يوسف: لا، انا راجل نعرف الصح ونعرف الحق من الباطل، اللي لقينا الطاسة عنده هو بس اللي قد عبدي، اما الاخرين فروحوا لبوكم بالسلامة.

فقرب منه يهودا وقال له: يا سيدي نبي نقول لك كلمتين بس، راك ترقى لك مني ولا تزعل مني؟ راني مش قصدي نزعلك، انت نشتنا نكلين ابوه ولا اخوت اخرين، قلنا لك عندنا ابونا راجل شايب كبير وعنده ولاد صغير جابه وهو طاعن في السن يعني ولاد الشيبه، ولان اخوه شقيقه مات فابونا يحب هالخو الصغير هذا واجد، وانت يا سيدي طلبت منا نجيبوه معانا وقلنا لك ممكن راه يتسبب في موت بونا الشايب الكبير، لكنك يا سيدي صممت، ولما طلب منا بونا نردوا لمصر ونشروا قمح وكيال مرة أخرى قلنا له ما نقدروش نردوا من غير ما ناخذوا معانا أخونا بنيامين. فابونا قال: يا عيالي مراتي جابت لي ولدين في آخر عمري، واحد منهم راح مني وقلت في نفسي إن الوحش كلاه وما عادش حنشوفه مرة ثانية، وإنتوا حتاخذوا مني الآخر، وإن كان صار له شيء الحزن راح يقتلني.

فين ردينا يا سيدي؟ البونة من غير بنيامين خونا الصغير، الراجل هذا حيموت وروحه هذه فيه، وانا اللي كفلت رجوعه بنفسي. نا خوذني، نا عبد عندك بداله. هو يرد البوه مع اخوتي وما نقدر نرد البويه من دونه، وراني شايف ان لو ما ردش ما حيتعذب عشان خاطره. عندها ما قدرش يوسف يمسك روحه، فعيت خلاص خلاص كل حد يطلع من حوشي، طلعوا كل هالناس من قدامي. فطلعوا الناس وما عادش في حد غريب غير خوته، وبكى يوسف بصوت عالي سمعوه كل الناس برا حتى وصل عياطة الحوش فرعون. فقرب من خوته وقال: أنا هو يوسف، يوسف خوكم، قولولي إن كان بويا مازال حي والله مات، قربوا علي، أنا يوسف خوكم اللي بعتوه لمصر من زمان، ما يهمكم اشتوى ولا يحزنكم إنكم بعتوني، هذا هو نصيبي واللي يراد ربي ليا باش يدزني هنا لهالبلاد باش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما يموتوش، وحتى أنتم وعيالكم ما تموتوش.

وآهو راهو فاتن سنين من سنين الجوع وما زال 5 سنين أخرى. قربوا علي يا أخوتي، مش أنتوا اللي جبتوني لمصر؟ هذا ربي هو اللي جابني، وهو اللي دارني مستشار الفرعون ومسؤول عليه كل مصر، عليه حوشة وعن الناس وعليه كل شيء. أنا هو الحاكم والمسؤول على مصر كلها. تو ردوا البونة بسرعة وقولوا له ولدك يوسف يقول لك ربي هو اللي حطني مسؤول على مصر، وخلوه يجي معاكم بسرعة ويسكن هنا عشان يقعد قريب مني، وكل عويلة وكل هلي يجوا معاه. قولوا له أنا هنعيش حتى هال5 سنين الجايات اللي حتكون كلها مليانة جوع وعطش، ما تخافوش. وانتو كلكم شاهدين وشفتوا بعيونكم، وحتى أخويا بنيامين شاهد أني أنا يوسف خوكم، وأنا هو اللي نحكم في مصر.

0: نبيك تحكي الكلام هذا لبونا وتحكي له شن ربي دار معايا وكيف خلاني هنا عظيم وكبير وليا قدري في هالبلاد، وحكوا له علي كل اللي ريتوه بعيونكم واللي سمعتوه من الناس. يلا بسرعة امشي جيبوا لي بويا باش نشوفه. وخذا يوسف خو بنيامين بالحضن وقعد يبكي هو وياه، وحضن يوسف خوته باش يورينهم ان راهو سمحهم وباش يطمنهم ما يخافوش. وهذا اللي صار مع يوسف وخوته، وان شاء الله الحلقة الجاية حنكملوكم بقية القصة وحنعرفوا شن صار مع بو يوسف وخوته وكيف حيجوا لمصر ويسكنوا فيها. فخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار فدزونا على عنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نردو لكم إجابات على كل أسئلتكم واستفساراتكم، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة عن فنانة مشهورة قالت مقولة مشهورة، قالت سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. عايزين طبعا تعرفوا مين اللي كتب العبارة دي ومين الفنانة المشهورة دي. الفنانة دي كان اسمها داليدا، المطربة والفنانة العالمية المشهورة اللي انتحرت سنة 1987 ميلاديا، لكن قبل انتحارها كتبت العبارة اللي احنا قلناها من شوية، سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. داليدا، داليدا كانت إيطالية الأصل، مصرية المولد، ولدت سنة 1934 ميلاديا وسافرت من القاهرة سنة 1955 ميلاديا مع عائلتها لفرنسا. وهناك انتبه لصوتها الغير عادي، صوتها الجميل جدا المختلف، مدير الإذاعة الفرنسية لوسيان موريس، وكمان صاحب أكبر شركة توزيع اسطوانات كان اسمه وايدي باركلي. ومن هنا بدأت رحلة نجاح استمرت 30 سنة، وصلت فيها داليدا لقمة المجد والشهرة، وكان معجبينها بالملايين في كل أنحاء العالم، لدرجة أن عدد إصدارات اسطواناتها كان 85 مليون اسطوانة لأغانيها بأكثر من 7 لغات مختلفة. لكن بالرغم من كل المجد والشهرة والعظمة، لكن انتهت حياة الفنانة العظيمة داليدا بالانتحار. يا ترى ايه أسباب الانتحار؟ ليه مطربة مشهورة مش ناقصها حاجة تنتحر وتنتحر في قمة المجد والشهرة؟ عزيزي المستمع، عايز تعرف ايه أهم الأسباب؟ تعال أقول لك أهم أسباب اللي أثرت في حياتي. بالرغم من كل النجاح اللي حققته داليدا، إلا أنها كانت دايما بتشعر بالفراغ والوحدة، وكانت فكرة الانتحار بتطاردها في كل خطوة من خطواتها، وكانت دايما تشعر ان كل حاجة تعملها تنتهي بالفشل. من ضمن الحاجات المؤثرة في حياة داليدا انها وقعت في حب مكتشفها لوسيان موريس واتجوزوا بعد قصة حب طويلة، لكن بالرغم من الحب الطويل الجواز ما دامش اكتر من 6 شهور واتطلقوا. والعجيب ان لوسيان انتحر بعد الطلاق. بعد فترة من الحزن والألم في حياة داليدا اتعرفت على شاب من إيطاليا اسمه لوجي، وده كان مغني، لدرجة انها قبلت تغني اغنيته في مهرجان سان ريمو بإيطاليا سنة 1967 علشان تضمن فوز الاغنية وتخلي لوجي يفوز باللقب. لكن برضو بعد ما غنت الاغنية للأسف الاغنية ما نجحتش، وهي راجعة الفندق لقت حبيبها لوجي منتحر بالرصاص بعد المهرجان. صدمة تاني في حياة داليدا، 2 من اللي بتحبهم بينتحروا بعد نهاية مؤسفة لحياتها. بعد فترة تاني قالت داليدا أنا مش أحب تاني، كفاياني كده تعب، لكن ما قدرتش لأن وقع في حبها الكونت سان جيرمان، واستمرت علاقتهم 8 سنين وسابوا بعض سنة 1980، وبعد 3 سنين انتحر الكونت سان جيرمان هو الثالث. ياه، عاشت داليدا سنين طويلة محرومة من الحب والأمان والسلام. وفي مرة سألها أحد الكتاب الكبار قبل ما تنتحر، قال لها قد إيه سعادتك دلوقتي وإنت حققت ذاتك اللي كنت بتحلمي بيه؟ طبعا الناس مش عارفة إيه اللي بيمر جواها، الناس شايفة اللي بره. فردت وتعست الدنيا في عينيها وقالت إيه قيمة إن الإنسان يحقق نجاح في حياته العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ الحياة الخاصة هي اللي بتبقى ليا بعد بتنتهي الحفلة ويروح كل واحد بيته. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم هو ان المال والاصحاب وكل اللي حواليك ما يقدروش يدولك السعادة ولا الأمان ولا راحة الضمير، ولا حد يقدر يملى الفراغ اللي في حياتك، ولا يملى الوقت الفاضي اللي عندك غير شخص واحد بس، هو الله. عشان كده عايز أقولك، تعال بكل فراغك ووحدتك، تعال بكل ألمك وحزنك وحطه قدام ربنا. قل له يا رب، يا ما مسكت فلوس، يا ما تعرفت على ناس، يا ما رحت حفلات ما لقيتش فيها لا سلام ولا راحة ولا أمان، يا ما الناس حبتني عشان اللي في إيديا، لكن حياتي الخاصة هي اللي بتبقى لي زي ما قال الدليل. عزيزي المستمع، الله بس هو اللي يقدر يملى فراغك، الله بس هو اللي يقدر يشغل وقتك، الله بس هو اللي يقدر يحوش من فكرك فكرة الانتحار اللي عدو الخير إبليس عايز يزرعها في قلبك عشان تنهي حياتك وتروح الجحيم. علشان كده الله من خلال حلقتنا بيقولك النهاردة، مهما كانت عيوبك وخطاياك وذنوبك وفراغك ووحدتك وعدم أمانك وسلامك، لكن تعالاله، وهو الوحيد القادر إنه يغير ويحلي حياتك، يدي لحياتك معنى وهدف، يدي لحياتك أمان وبسمة جديدة بالرغم من كل الظروف والضغوط اللي مريت بيها. لكن أقولك مع قداسة البابا شنودة، ربنا موجود.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
3: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
4: ما هذا الذي يحدث لنا؟
5: ماذا يحدث لكم يا حسين؟
4: نسير في طريق غير ما نوينا أن نسير فيه.
0: أي طريق هذا؟
4: طريقك يا عم قاسم.
6: وما هو طريق عم قاسم هذا؟
5: وأي طريق كنت تنوي أن تسير فيه؟
4: جئت غاضبا ثائرا لحديث العم قاسم مع أصحابه، فأردت أن أقاومه وأحاجه وأوقف حديثه أو أحوله إلى طريق آخر.
6: فإذا بك تنساق في طريقه.
4: نعم أنساق في طريقه، أنزلق في منزلقه، أسيرك المأخوذ في طريق لم أكن أريد أن أسير فيه.
0: وما هو طريقي يا حسام؟
4: طريقك هو، طريقك هو، لا أعرف، لا أعرف ما هو.
0: هو طريق العقل، طريق التفكير، البحث عن المعرفة، عن الحقيقة.
4: أنت الذي تسميه هكذا.
6: فماذا تسميه أنت؟
4: قلت لك لا أعرف.
5: فدع أبي يقول لك، هو يعرف طريقه طبعا.
0: كما قلت من البداية، طريقي ليس الهجوم وليس الدفاع، بل الشرح، الفهم، الإدراك، استخدام العقل والمنطق للفهم والإدراك، هذا هو طريقي.

0: تحدثنا عن الخطية والفداء والفادي، إلى أين تقودنا يا عم قاسم؟
1: ونحن نتحدث عن الكتاب المنسوب إلى برنابا، قلنا إن به أشياء غير مقبولة.
2: مثل ماذا يا عم قاسم؟
1: موضوع صلب المسيح مثلا.
3: لم يصلبوه ولم يقتلوه.
0: شبه لهم.
4: يدعي إنجيل برنابا أن يهوذا الإسخريوطي صلب مكان المسيح.
2: نزل عليه شبه المسيح فظنوه هو المسيح فصلبوه.
3: ورفع المسيح إلى السماء.
1: الذين لا يعرفون المسيح جيدا يظنون أن صلبه يرجع إلى اعتراض اليهود على تعاليمه وكراهيتهم له،
4: خاصة الكهنة والفريسيون

0: الذين كان يؤنب سلوكهم ويكشف تصرفاتهم السيئة.
1: هذا ما حدث فعلا،
0: لذلك غضبوا عليه وأمسكوه وأرادوا قتله.
2: كلامه جلب عليه كراهيتهم وحقدهم،
3: فيكون المسيح قد مات شهيدا.
2: إذا كان قد مات،
0: هو مات، لكن هل مات شهيدا للحق؟
1: طبعا مات كما تقولون شهيدا.
3: فقط؟
0: ماذا تقصد؟
3: لو عرفنا وأدركنا وتأكدنا أن المسيح مات كفارة وفدية عن خطايانا، لوصلنا إلى أن موت المسيح كان لازما.
0: البعض يرفض فكرة موت المسيح لأنهم يرفضون فكرة قبول الله ظلم بريء وانتصار الشر على الخير.
2: ألم يحدث ذلك؟
3: ليس تماما. المسيح مات كفارة عن خطايانا.
1: من قال ذلك؟
3: المسيح نفسه قال عن نفسه كراع صالح لرعيته من المؤمنين:
0: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
3: وقال أيضا مستعيرا حادث الحية التي رفعها موسى أمام الشعب الذي لدغته الحياة في البرية:
0: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
2: هذه تشبيهات لا إقرار واضح أن المسيح مات فدية عن الناس.
4: استعار لقب الراعي وقصة الحي.
1: لم يتكلم مباشرة،
3: بل تكلم. قال في مرقس 10 عدد 45:
0: إن ابن الإنسان،
1: ابن الإنسان الذي هو المسيح،
0: نعم، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
2: هذا ليس تشبيها،
3: هذا قاله المسيح صراحة عن نفسه كفدية للعالم.

0: ورسل المسيح أعلنوا موته الفدائي بوضوح.
1: يقول بطرس الرسول أقرب تلاميذه إلي: سيروا زمان غربتكم بخوف، علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
2: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم،
3: الأمر قديم إذن،
0: هو تدبير من الله حتى قبل سقوط آدم في الخطية.
3: ولماذا لم يتممه منذ البداية
1: حين حل ملء الزمان، الوقت الذي حدده الله، أتم خطته؟ يقول بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس:
0: إن الله جعل الذي لم يعرف خطية،
2: هذا هو المسيح؟
0: نعم، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
3: جعل غير الخاطئ يحمل الخطية؟
1: نعم، جعل غير الخاطئ خطية حين حمل خطايانا. وبأكثر وضوح يقول بولس لأهل روميا:
0: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة.
3: هذه كلمات رسل المسيح وتلاميذه وحواريه، وهم طبعا لابد أن يقولوا ذلك عن سيدهم،
1: لأن هذه هي الحقيقة. قال بولس لتلميذه تيموثاوس: إن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويقول لأهل أفسس:
0: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
1: وقال أيضا لهم إنه أسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة.

0: كما يقول حسام يا عم قاسم، وأرجو أن تكون واسع الصدر معنا، هذه أقوال تلاميذه ورسله الذين يهمهم أن ينادوا به فاديا للبشرية.
1: وهل تشكون في صدقهم؟
2: المناقشة تحتاج أن نتأكد مما نعتمد عليه كأدلة في أحاديثنا.
1: هذا حق لنا يا عم قاسم،
3: وأنا أسلم به تماما، لكن كيف يمكن أن يختلق هؤلاء الرسل أمرا وهم يعيشون وسط اليهود الذين يكرهونهم ويكرهون المسيح؟
0: نعرف أنهم اضطهدوهم وقاوموهم وحاربوهم وقتلوهم
1: ولم يرجعوا عما قالوه، أليس في ذلك دليل على صحته؟
2: كثير من الناس يموتون شهداء شهادتهم
3: الحقيقية. الحق لا يموت إنسان من أجل كذبة أو خدعة أو شهادة زور.
1: أنا معك في هذا يا عم قاسم.
0: ربما كانوا مبالغين مثلا، أو أنهم عاشوا مخدوعين أيضا.
1: ويتفق الجميع، كل هؤلاء انخدعوا. هم أناس مختلفون جدا، بعضهم بسيط التعليم كبطرس ويعقوب،
3: وبعضهم علماء متبحرون مثل بولس الرسول، كان عدوا لدودا للمسيح حتى آمن فكتب أعمق ما كتب عن المسيح.
2: لا أستطيع أن أستوعب ما قالوا وظلوا يقولونه وما تقولونه أنتم حتى الآن.
1: وهل يعيش كذب 20 قرنا يا حسام؟ ألا يكشفه أحد؟
4: ولو كان الكذب موجها ضد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه كان يكشفه قبل أن يكبر وينتشر ويخدع الملايين هكذا.
3: ثم من يتباهى بالموت والصلب؟ هؤلاء الرسل لو أرادوا الكذب لاختلقوا كذبة ترفع من قدر معلمهم ولا تقلل من شأنه مثل الصليب هذا.
1: حتى لو افترضنا أن كلام الرسل موضوع شك، فماذا عن كلام المسيح عن نفسه؟ هل تشك في كلام المسيح؟
0: أستغفر الله.
3: والآن المسيح لم يمت شهيدا فقط، بل مات كفارة عن خطايانا.
1: فكان يتحتم أن يموت المسيح ليتم الفداء، كان لابد أن يموت.
3: يقول يوحنا الرسول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار.
1: وهو كفارة لخطايانا.
0: كفارة لخطايانا.
1: نعم، وهو كفارة لخطايانا.
4: وخطايانا نحن أيضا.
3: اسمعي باقي الكلام.
1: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك. هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

السيد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: المتانة جزء مهم جدا في حاجات كتيرة حوالينا، ومرات تتعمل حواليها دعاية كتير لكن تيجي للجد ما تلاقيهاش. والبني آدم النهاردة بالإضافة إن عنده هشاشة عظام بقى بيعاني من هشاشة تاني، هشاشة نفسية وهشاشة علاقات وهشاشة فكر، وبقى أسهل من كسر ومفيش. لكن المبادئ اللي ربنا حطها في كلمته مرات بتبقى غريبة علينا شوية، محتاجة بس نعدي فيها ونفهمها وبعدين نكتشف إن هي الأصح. ومن ضمن المبادئ دي إن ربنا بيسمح مرات بكسر بعد الهشاشة، لكن الغريب تبقى مكسور لكن مسرور. في البداية لازم أقول إن كلنا بنخاف من الكسر. الشيء المكسور ملوش عندنا مكان غير سلة الزبالة، لكن في أوقات ربنا بيسمح بكسر شيء في حياتنا مش علشان الزبالة ناقصها فضلات، لكن علشان حياتنا يمكن محتاجة بركات. خد مثلا قصة القارورة بتاعت العطر اللي كسرتها واحدة ست اسمها مريم ودلقت البرفان اللي فيها على المسيح. أكيد كان صوت الإزازة وهي بتتكسر مزعج، وأكيد اللي قاعدين شعروا بانزعاج من تصرف مريم، ويمكن قالوا جواهم إيه الطياشة دي؟ لكن نظرات المسيح عليها كانت ملياها ابتسامة كبيرة. مريم فوحت البيت كله من ريحة البرفان اللي كان في الإزازة. حد يسأل كان لازم يعني تتكسر الإزازة مش خسارة؟ يهوذا برضو واحد من تلاميذ المسيح سأل نفس السؤال وقال ليه بس كل الخسارة دي؟ مش كان ممكن الإزازة تتباع بفلوس نوزع تمنها على الفقراء؟ بس كان رد المسيح عليه وعلى كل اللي كان رأيهم من رأيه سيبوها، ما تزعجوهاش، هي بتتصرف صح تمام. مرات ربنا يسمح بكسر معين في الحتة الغالية، في الحتة الحساسة، في الحتة اللي مفروض تعمر أكتر حاجة في حياتك. لكن ما تخافش، اللي سمح بيه ربنا مش اتلاف قد ما هيملى الجو كله من حواليك بريحة حضوره، زي ما قالت العروس في سفر نشيد الأنشاد في العهد القديم، لما يبقى الملك في مجلسه عطري بيفوح ريحته. واخد بالك؟ العطر بتاعي لكن الريحة بتاعته. علشان كده في واحد بحبه قال قدامي لما تقابل مؤمن تشم في ريحة المسيح تأكد إن في حاجة غالية اتكسرت جواه بسماح من ربنا. لكن في كمان حاجة تاني لما اتكسرت جت بعديها بركة، وهي الأرغفة اللي كانت مع الولد الصغير لما المسيح أخدهم عشان يشبع بيهم الجموع، كسرهم ووزعهم. الرغيف ما يتاكلش صاحي، لكن دايما الرغيف اللي في إيد ربنا هيشبعك، مش هتاخده من إيده صاحي لكن مكسور. ودي حكمة عجيبة، إنه لو الرغيف اللي في إيدك من فلوس أو صحة أو شهادة، لو الرغيف ده كامل مش هتدور على الرغيف الروحي اللي هيشبع الجزء الأهم منك. ممكن تكتفي باللي في إيدك وتنسى اللي عاوزاه روحك، لكن في حكمة تاني من ورا كده، إنك علشان تشبع حتى روحيا بكلمة ربنا برضو لازم تكسرها. يعني إيه؟ يعني ما تاكلش كلام من الكتاب المقدس إنك تقراه مرة واحدة كده على بعض، لكن كسره حتة حتة وكل وإنت أكيد هتشبع. في كمان حاجة تاني كسرها جاب لنا بركة عظيمة، جسد المسيح. أي نعم إن الكتاب بيقول إن عظم من عظام المسيح ما تكسرش علشان إحنا ما نتكسرش. ليه؟ لأننا إحنا لحم من لحمه وعظم من عظامه، لكن جسده على الصليب كسرته الخطية بتاعتي، لبسته أشواكي، كسته بعاري، دوبت قلبه الحنين زي الشمع بسبب حزنه عليا. لكن جسده اللي اتكسر جمع كسورنا، جمع شتتنا، جمع اختلافاتنا، وخلانا جسد واحد مش مكسور. يعني لازم تعرف ان تمن الوحدة بين المؤمنين في الجسد الكامل كان جسد مكسور. في كسر تاني جت من وراه بركة كبيرة، هو السقف المكسور. اكيد سمعت عن الراجل اللي شالوه صحابه وراحوا يودوه للمسيح علشان يشفيه، ولما لقوا ان المكان زحمة خافوا ان فرصة لقائهم بالمسيح تفوت، فطلعوا بصاحبهم على السطح وكسروا السقف طبعا اللي ما كانش غير شوية جريد من النخل، ونزلوه قدام الحتة اللي كان قاعد فيها المسيح تحتيه. لأول مرة تتلخبط، المسيح تحت والعيان فوق، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الراجل علشان يوصل للمسيح لازم ينزل وقدام كل الناس. ينزل عيان على السرير، مش مكسوف لأنه محتاج لشفاء. كسر السقف بيقول إننا مرات لازم نفهم إن ربنا علشان يتعامل معانا الأرضية العالية اللي احنا واقفين عليها لازم تتكسر، ولما تتكسر وننزل منها هنكتشف إن ربنا منتظرنا وإنه هيشفينا، وإننا وإحنا تحت هنقدر نمشي، هنقدر نشيل السرير، لكن وإحنا فوق كنا مشلولين ومربوطين، مشلولين بكبرياء لازم في يوم من الأيام هتاخدنا لتحت. فلو نزلنا بإرادتنا هنتشفي من مشاكل كتير، ولو مرضيناش بكده ربنا اللي بينزل الأعزاء من الكراسي وبيقاوم المستكبرين هيعمل كده معانا تمام. لكن في كمان شيء أخير لازم يتكسر عشان البركة، هو القلب. ممكن قلبك يتكسر من فراق حد غالي، من خيانة حد بتحبه، ممكن قلبك يتكسر من خبر صعب. لكن إيه ده؟ الكسور اللي بتحصل في القلب بتخليه يتشوه، جماله بيروح، لكن الكسر اللي بيشوه الجمال قدام عينين ربنا مش بيعمل كده، لكن بيخلي القلب زي الأرض اللي اتحرتت علشان تجيب الزرع وتطلع غلة. علشان كده بيقول واحد من القديسين: القلب المكسور والروح المنسحقة يا رب ما تحتقرهاش. كسر القلب شيء أكبر من محاولة إصلاحه، زي ما يحصل كسر مثلا أو عطل في مطور عربية في قلب العربية. وإذا كانت الناس بتقول إن اللي اتكسر ما يتصلحش، إنه مش بس ممكن تصليحه لكنه ممكن استعادته الوضع أفضل من الأول، بس في إيده، إيده اللي لما تمسك شيء بتعمل فيه زي إيد الفنان بتاع الفخار ما بتشكل في الطين. اوعى تنسى إن ربنا ما عندوش للكسور سلة مهملات، لأنه أول شخص فكر ونفذ إعادة الاستخدام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. يوم جديد جميل وأصدقاء غاليين على قلوبنا، أجدع شباب وأجدع شابات. حلقتنا النهاردة حلقة مثيرة جدا، لو أنت بتتفرج على مباراة وحصلت وأنت بتتفرج هيبقى عندك مشكلة كبيرة. حلقتنا النهاردة بعنوان هدف ملغي، ولأنه الموضوع خطير قوي وبيسبب مشاكل كتير وخناق كتير، خليكم معانا. هنخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل برنامجنا، انتظرونا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة هدف ملغي. في مرات وانت بتتفرج على المباراة تلاقي فريق جاب جول، وتلاقي اللعيب اللي أحرز الهدف طلع يجري وهو فرحان لأنه جاب جول، وكمان تلاقي الفريق جري وراه وكل راح يهنيه لأنه جاب جول، وفجأة تلاقي الحكم بيشاور الهدف اتلغى. لا، كرة دخلت جول، الكرة عدت خط المرمى. الحقيقة الكرة دخلت الجول، والحقيقة كمان الكرة عدت خط المرمى، لكن الحكم لغى الجول. ليه؟ حكم مفتري، حكم مش عاجبه الفريق. طب هو من حق الحكم انه يلغي هدف اتحقق فعلا؟ طبعا من حق، من حق الحكم انه يلغي الهدف لو الهدف جه

0: بطريقة مش قانونية. يعني مثلا لو الكورة دخلت الجون نتيجة لمسة يد، أو نتيجة فاول من الفريق اللي جاب الجون، أو لو الهدف كان نتيجة تسلل، أو أي حاجة تانية، يا خسارة. الهدف جه واللعيب جري واحتفل والفريق فرح والجمهور هيص، لكن الفرحة ما كملتش لأن طريقة إحراز الهدف كانت غلط. يا ترى في الكتاب المقدس الكلام ده؟ الكتاب المقدس بيعلم بوضوح إنه مفيش مكسب من غير ما يكون المكسب ده قانوني. في تيمساوس الثانية 2:5 يقول الكتاب المقدس: وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. ممكن أسألك سؤال وأسأله لنفسي: يا ترى إيه الطريقة اللي بتحقق بيها أهدافك؟ ويا ترى إيه تقرير الحكم السماوي عن أهدافك وأهدافي؟ السؤال اللي عاوز أوجهه لك وأسأل نفسي، سؤال عايز أسأله لك وأسأله لنفسي، مش هو إيه الأهداف اللي حققتها، لكن السؤال حققتها إزاي؟ في ناس عملت تصرفات كويسة وكانت فرحانة والسماء شاورت وقالت هدف ملغي. تعال نشوف المسيح له كل المجد وهو بيوعظ في العظة على الجبل. وبخ ناس بتصلي، وبخ ناس بتصوم، وبخ ناس بتدفع فلوس. هما الناس دول عملوا حاجة غلط؟ أبدا. بس الهدف اللي جابوه هدف ملغي لأن الطريقة اللي جابوا بيها الهدف كانت طريقة مش قانونية. هما كانوا بيعملوا ده لمجد نفسهم. تعال شوف سيمون الساحر عاوز يحصل على مواهب. طب انت عاوزها ليه؟ الحقيقة المواهب شيء جميل، لكن لما تسأله يقولك أنا عاوز أحصل على المواهب عشان أفتخر بيها قدام الناس. ياما أنا وإنت حققنا أهداف وفرحنا وجرينا واتبسطنا والناس حوالينا سقفت لنا والحكم السماوي شاور وقال هدف ملغي. هنخرج فاصل ونرجع مرة تاني نكمل برنامجنا، انتظرونا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: كم مرة حققت هدف بالغش؟ كم مرة خدمت عشان تمجد نفسك؟ كم مرة كان هدفك إنه الله يتلغي وأنا أزيد؟ كم مرة كان يفرق معاك النتيجة مش الطريقة؟ وفي الآخر نلاقي ربنا بيلغي الهدف، لأن الله عاوزنا نجيب أهداف بطريقة حقيقية. الله عاوزنا نجيب أهداف هو عاوزها ونحققها بطريقة ترضيه، كمان تيجي في الوقت اللي هو عاوز يحققه فيها. الحقيقة عاوز أحذرك وعاوز أقولك كارت أصفر، يمكن تكون محقق أنشطة كتير، يمكن تكون ناجح إنك تجيب أهداف كتير، لكن ممكن يكون الحكم السماوي بيقولك هدف ملغي لأنه جه بطريقة مش قانونية. بشجعك إنك تجيب أهداف بطريقة ربنا والمجد ربنا. أي طريقة مش قانونية ده مش هتكون هدف، وهيبقى هدف ملغي. بشكركم أعزائي مستمعين على الوقت اللي قضيتوه، بشكركم عشان سعة صدركم. بصدق إن الكلمات تفرق في حياتكم، ومنتظرينكم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس صوت أندرو يوسف، ومخرجنا أيمن ذكري. ربنا يبارككم، منتظرينكم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.
2: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أهلا بيكم في حلقة من برنامجنا حقيقة أم أسطورة. في البرنامج هنكون بنناقش قضايا في الكتاب المقدس ونشوف إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. معنا في الأستوديو دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيكم، أنا سعيد جدا أن أكون في هذا البرنامج الشيق.
0: شكرا ليك جدا. إحنا الحقيقة عندنا أسئلة كتير، وكل الأسئلة بتدور يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. كتير ما بنسمع كلمة لا القصة اللي في الكتاب المقدس دي أسطورة مش حقيقية.
1: أيوة.
0: بس أنا حابة قبل ما نكون بنناقش القصص نفسها نشوف يعني إيه حقيقة ويعني إيه أسطورة. فيعني حقيقة ويعني أسطورة، وإيه الفرق بين الاتنين؟
1: ده سؤال منطقي جدا ورائع جدا نبتدي بيه سلسلة برامجنا. طبعا كلمة حقيقة تعتمد أنت بتكلمي عن إيه. ففي حقائق تاريخية، حقائق تاريخية معناها أنها حصلت في زمن وفي مكان ويمكن إثبات ذلك.
0: أيوة.
1: في حقائق علمية، حقائق علمية يعني تجربة بعملها في المعمل وبأعيد التجربة مرة تانية تحت نفس الظروف، بجد نفس النتائج وبجد باترن، يعني بجد صفة أو أنماط، نمط إزاي الحكاية دي ماشي، سمات معينة. فدي تصبح حقيقة، تمام؟
0: بالتجربة.
1: بالتجربة. ففي حقائق في التاريخ وتثبت تاريخيا لأنها حصلت في زمن وفي مكان، وفي حقائق تانية بنسبتها في المعمل.
0: نسبتها إزاي بتاعت التاريخ يعني؟
1: لازم يكون في مصدر موثوق به اللي كاتب عن هذه الأحداث دي. ده لازم يكون في مصدر موثق ومأمون. الأحداث دي بتترك آثار، الآثار دي بنقدر نكتشفها بعد كده. لكن عايز أقول حاجة، إنه علم الأركيولوجي أو علم الآثار ده
0: أيوة.
1: في مشكلة إنه ما اكتشفش كل حاجة.
0: بالضبط.
1: ففي مثلا حاجات لسه ما اكتشفتش، مثلا حفائر وادي القمران دي اكتشفت سنة 1947، ودي رقائق فيها أصفار العهد القديم. لقوا 38 سفر من 39 سفر في العهد القديم. لو أنت بتكلميني في 1945 هقولك ما عندناش الوثائق دي، هي موجودة في الأرض بس إحنا ما اكتشفناهاش. فلازم نخلي بالنا في علم الآثار مش كل حاجة نقدر نقول إنها اكتشفت، وبالتالي علينا نعتمد على المصادر الموثوق بها. فمثلا التوراة اللي كتبها موسى، في ناس بتشك في مين هو الكاتب، وهنناقش الأمور دي في الحلقات القادمة.
0: بالضبط.
1: لكن هنلاقي أنه كل التاريخ اليهودي مرتبط بأنه ملتزمين بالتوراة. فالسيد المسيح في أيام تجسده على الأرض كان بيقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، بيتكلم عن مجيء التاني في نهاية العالم، وبيعيد ده إلى أحداث تاريخية حقيقية حدثت في الماضي وهو أحداث نوح. فبما أني السيد المسيح بيشير إلى أحداث نوح وأنا بثق في كلام السيد المسيح أنه كلام صادق، فمعنى كده أني أحداث نوح صادقة. فدي اللي يسموها بالقرينة. فهنشوف حقائق بالقرينة، وهنشوف حقائق بالتاريخ، وهنشوف حقائق بنعملها في المعمل.
0: طيب بالنسبة بقى للأسطورة.
1: الأسطورة بقى هي قصة خيالية مش لازم تكون حصلت في مكان أو زمان. فهي قصة تخيلية. فالقصة الأسطورة دي عبارة عن حكاية اتنقلت عبر التاريخ من ناس لناس لناس، حكاوة يعني. فالحكاية دي مش لازم يكون فيها التزام تاريخي، لكن ممكن تكون عبارة عن تخيلات أضيفت لحق قديم.
0: أيوة.
1: وابتدوا يتناقلوه عبر الأجيال وابتدوا يضيفوا لي أشياء، فما فيهاش الدقة التاريخية اللي نقدر نعتمد عليها.
0: دكتور ناجي أنا أسفة مضطرية أكون بوقف الحلقة لأن الوقت خلص. شكرا ليك يا دكتور جدا.
1: شكرا.
0: أعزائي المستمعين بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، لكن عايزة أسيب معاكم سؤال وأنتظر إجابتكم أو حتى أسئلة عليه. يا ترى نوح كان أسطورة ولا لا؟ أو بمعنى أصح، يا ترى فلك نوح كان أسطورة ولا قصة حقيقية؟ منتظرين إجاباتكم وتفاعلاتكم على سؤال النهاردة، وكمان منتظرين أسئلتكم. ولو عندكم أي نقد حوالين الكلام اللي سمعتوه النهاردة من دكتور ناجي، من فضلكم اتواصلوا معنا وقولونا عليه وإحنا هنكون بنرد عليكم. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 11 11 14 14.

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين،

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: مين فينا يدعي المسيح النهاردة إنه يقف جنبه ويتحنن عليه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بألمي وضعفاتي، جاي لك ترثيلي وتشجعني. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك لا تنسى الرضيع حتى ولو نسيته أمه.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه. قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين. باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

الغفران المبارك. طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. المزمور 32 الآيتان الأولى والثانية. في الأصل العبري الكلمة الافتتاحية لكل من هذه الآيات طوبى جاءت بصيغة الجمع، يمكننا أن نقول يا لبركات الرجل، ومع ذلك فإن كل هذه البركات المضاعفة متاحة لكل واحد منا، لا أحد مستبعد. هل تدرك لماذا؟ لأنه ليس منا من لم يخطئ، وهذه مفارقة إلهية. إن حقيقة أننا أخطأنا هي التي تفتح لنا كل هذه البركات. هناك ثلاثة أشياء يقول داود إن الله سيفعلها من أجلنا. أولا، سوف يغفر خطايانا، سوف يحررنا من كل ذنب. ثانيا، سوف يستر خطايانا، وسوف يمحو من السجل كل خطيئة ارتكبناها على الإطلاق. ثالثا، لا يحسب علينا خطيتنا، سيتم إلغاء كل دين تراكم علينا بسبب خطيتنا، سنكون أحرارا لنبدأ بداية جديدة تماما، تماما كما لو أننا لم نرتكب خطيئة واحدة أبدا. وفي المقابل يفرض الله شرطا واحدا فقط، وهو الشرط الذي تشير إليه العبارة الأخيرة، الذي ليس في روحه غش. إن الله يتطلب الإخلاص والصدق والانفتاح. لا يمكننا أن نجرؤ على القيام بطقوس تدين خارجي، ولا نجرؤ على محاولة التستر أو إيجاد عذر. علينا ببساطة وإخلاص أن نعترف بأننا أخطأنا ونستحق دينونة الله، ولكن بعد ذلك نرجع عن خطيتنا ونعترف بها فيغفر الله لنا. دعونا ننمي عادة الصدق مع الله. يا رب، أفتح لك قلبي وحياتي كلها. أنا لا أغطي شيئا ولا أقدم أي عذر، أنا ببساطة أثق بك لكي تغفر لي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي، لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه، آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: If you are joining our broadcast for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we are nearing the end of a series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الحلقات عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية.
0: In the last broadcast,
1: في الحلقة الماضية,
0: I promised you that we would find out how long the people of God had been waiting to see what Simeon saw.
1: وعدتكم أننا سنحاول أن نكتشف كم من الزمن كان شعب الله ينتظر أن يرى ما رآه سمعان.
0: Before I tell you about that, let's look back where we left off in the scripture.
1: قبل أن أخبركم عن ذلك, دعنا نعود إلى حيث توقفنا في كلمة الله.
0: We were looking at Luke 2:25.
1: كنا نتأمل العدد 25 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
0: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
1: وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان.
0: We know from our study that Simeon was not a great man by earthly standards.
1: ونعرف من دراستنا أن سمعان لم يكن رجلا عظيما بحسب المقاييس الدنيوية.
0: We know very little about him.
1: وما نعرفه عنه قليل للغاية.
0: But we do know that he had all of the qualifications that God finds important.
1: ولكننا نعلم أنه كان يمتلك كل المؤهلات التي يعتبرها الله مهمة.
0: Do you remember what these qualifications were?
1: هل تذكر ماذا كانت تلك المؤهلات؟
0: Let's go over Simeon's qualifications one more time.
1: دعنا نسترجع مؤهلات سمعان مرة أخرى.
0: Qualification number one.
1: المؤهل الأول.
0: He was righteous.
1: كان بارا.
0: Qualification number two.
1: المؤهل الثاني.
0: He was devout.
1: كان تقيا.
0: Qualification number three.
1: المؤهل الثالث.
0: He was looking for or watching for the consolation of Israel.
1: كان ينتظر أو يترقب تعزية إسرائيل.
0: I know someone who used to think that accumulating degrees was the most important thing in life.
1: أعرف شخصاً اعتاد أن يظن أن جمع أو تكويم الدرجات العلمية هو أهم شيء في الحياة.
0: Today he would gladly trade all of his degrees for those three qualifications.
1: ولكنه اليوم يرحب بسرور أن يستبدل بكل درجاته في مقابل هذه المؤهلات الثلاثة.
0: Righteousness.
1: البر.
0: Devout.
1: التقوى.
0: Expectant of the return of the Lord.
1: انتظار مجيء الرب الثاني.
0: If you take time and meditate on Simeon's prayer,
1: لو أنك قضيت بعض الوقت في التأمل في صلاة سمعان,
0: you will get a sense about the godliness of this man.
1: لأحسست بمدى تقوى هذا الرجل.
0: He lived every single moment of every day of his life being on duty.
1: لقد عاش كل لحظة وكل يوم من حياته وهو متأهب ومستعد ومنهمك في الخدمة.
0: He lived all of his life like a senator.
1: عاش كل حياته كحارس أو خفير.
0: He was always watching and waiting.
1: كان دائما مترقبا ومنتظرا.
0: He lived all his life in the watchtower looking for the appearance of a star.
1: ظل طوال حياته في برج المراقبة يترقب ظهور النجم.
0: And when that star appeared, he announced it to the world.
1: وعندما ظهر هذا النجم أعلنه للعالم.
0: So he starts his prayer by saying,
1: ولذلك يبدأ صلاته بقوله,
0: Now it's time for me to be relieved of my post.
1: الآن حان الوقت الذي فيه أستريح من مهمتي.
0: Now it's time for me to step down from my watchtower.
1: الآن حان وقت نزولي من برج المراقبة.

0: Qaban.
1: Now, after a long wait, I can relinquish my post of watching and waiting.
0: الآن بعد طول انتظار أستطيع أن أتخلى عن عملي في الانتظار والترقب.
1: What I have been waiting and watching for is here.
0: فالذي كنت أنتظره وأترقب مجيئه ها هو الآن هنا.
1: What God had promised, He now delivered.
0: ما وعد الله به قد أنجزه.
1: What we have hoped for centuries is now here.
0: من ظللنا نأمل مجيئه عدة قرون أصبح الآن موجودا هنا.
1: Let's look at verse 29 of Luke chapter 2.
0: ودعنا نتأمل العدد 29 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: Now let your servant depart in peace according to your word.
0: الآن أطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام.
1: Why is he ready now to depart?
0: لماذا هو مستعد الآن للرحيل؟
1: We find the answer in verse 30.
0: نجد الإجابة في العدد الثلاثين.
1: Because my eyes have seen the fulfillment of all of Israel's expectations.
0: لأن عيني قد أبصرتا خلاصك تحقيقا لكل انتظارات إسرائيل.
1: Because of all my expectations of the fulfillment of the promise of God have been met.
0: لأن كل انتظاراتي لتحقيق وعد الله قد تمت.
1: Now all of my dreams have been fulfilled.
0: الآن كل أحلامي قد تحققت.
1: Now all of my hopes have been realized.
0: الآن كل آمالي قد صارت واقعا.
1: Now all of my watching and waiting have met their purpose.
0: الآن كل ترقبي وانتظاري قد حقق هدفه.
1: Now I can be set free.
0: الآن يمكن أن أتحرر وأنطلق.
1: Those are the expectations that will never disappoint you.
0: تلكم هي الانتظارات والطموحات التي لا يمكن أبدا أن تخيب.
1: Because when your expectations are based on the promises of God,
0: لأنك عندما تؤسس كل طموحاتك على مواعيد الله,
1: God will never disappoint you.
0: فإن الله لن يخذلك أبدا.
1: Well, what was that dream?
0: ماذا كان ذلك الحلم؟
1: What was that hope?
0: ماذا كان ذلك الأمل؟
1: What was that expectation?
0: ماذا كان ذلك الطموح؟
1: That he would see the Messiah.
0: أنه يرى المسيا.
1: That he would see the only hope for the world come on the world scene.
0: أنه يرى الرجاء الوحيد للعالم وقد جاء إلى الساحة.
1: That he would see the Savior.
0: أنه يرى المخلص.
1: The one that God had promised long ago is now here.
0: الشخص الوحيد الذي وعد الله به منذ أمد بعيد هو الآن هنا.
1: Simeon's world did not need more experts or judges.
0: إن عالم سمعان لم يكن محتاجا إلى مزيد من الخبراء أو القضاة.
1: Simeon's world needed a Messiah.
0: عالم سمعان كان يحتاج إلى مسيا.
1: And that is why when Simeon saw the baby Jesus, he knew that all of his expectations have been fulfilled.
0: ولهذا السبب عندما رأى سمعان يسوع أدرك أن كل انتظاراته قد تحققت.
1: The one that God promised long ago is now here.
0: الشخص الذي وعد الله به منذ أمد بعيد هو الآن هنا.
1: Can you imagine Simeon's excitement as he held the baby Jesus in his hands?
0: هل تستطيع أن تتصور ابتهاج سمعان عندما أخذ الصبي يسوع على ذراعيه؟
1: And then he prayed.
0: ثم صلى.
1: The one for whom people longed for generations.
0: الشخص الذي كان الناس يتوقون إليه عبر الأجيال.
1: I am now seeing with my own eyes.
0: أنا أراه الآن بعيني.
1: God has privileged me to see him. And now I can die in peace.
0: الله أعطاني هذا الامتياز أن أراه ولذلك أستطيع الآن أن أموت بسلام.
1: Simeon was an ordinary man but he prayed an extraordinary prayer.
0: سمعان كان رجلا عاديا ولكنه صلى صلاة غير عادية.
1: He was an ordinary man who received an extraordinary blessing.
0: كان رجلا عاديا تقبل بركة غير عادية.
1: He was an ordinary man who received an extraordinary privilege.
0: كان رجلا عاديا تقبل امتيازا غير عادي.
1: He was an ordinary man who witnessed an extraordinary fulfillment of prophecy.
0: كان رجلا عاديا شهد تحقيقا غير عادي للنبوة.
1: Simeon followed in a long line of faithful men and women.
0: كان سمعان يقف في طابور طويل من الرجال والنساء الأمناء.
1: The men and women who had waited and watched from their watchtowers.
0: الرجال والنساء الذين كانوا ينتظرون ويترقبون من أبراج المراقبة.
1: And then they passed the duty of watching and waiting to the next generation.
0: ثم سلموا واجب المراقبة والانتظار للأجيال التالية.
1: And this happened generation after generation.
0: وحدث هذا جيلا بعد جيل.
1: This small number of faithful people never lost hope.
0: هذا العدد القليل من الناس الأمناء لم يفقد الأمل أبدا.
1: This remnant of faithful Messiah watchers never gave up.
0: هذه البقية الأمينة التي كانت تترقب المسيح لم تيأس أبدا.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because their expectations were placed firmly on the promises of God.
0: لأن انتظاراتهم كانت مؤسسة بثبات ويقين على مواعيد الله.
1: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on this expectations.
0: وكان سمعان هو آخر واحد في الطابور الطويل من الأجيال التي كانت تواصل هذه الانتظارات بأمانة.
1: My listening friend, let me ask you a question.
0: أيها الصديق المستمع، دعني الآن أسألك سؤالاً.
1: When was the last time that you talked to your children or to someone in the next generation to be expectant of the return of Jesus Christ?
0: متى كانت آخر مرة تكلمت فيها مع أطفالك أو مع أي شخص في الجيل التالي ليكون منتظراً ومترقباً مجيء الرب الثاني؟
1: When was the last time you were expectant of the Lord's return?
0: متى كانت آخر مرة كنت فيها تتوقع عودة الرب؟
1: That's what believers are supposed to do.
0: هذا ما يفترض أن يفعله المؤمنون.
1: We need to remember that our earthly condition is not our home.
0: نحتاج أن نتذكر أن حالتنا على الأرض ليست هي وطننا.
1: Our home is in heaven.
0: إن وطننا هو في السماء.
1: We seem to forget this.
0: يبدو أننا ننسى ذلك.
1: We get busy in our daily lives that we forget that heaven is our destiny.
0: نحن مشغولون في حياتنا اليومية إلى درجة أننا ننسى أن السماء هي قسمتنا ونصيبنا.
1: Simeon never forgot that.
0: سمعان لم ينسى ذلك أبدا.
1: Faithful generations before him did not forget this.
0: والأجيال الأمينة من قبله لم تنسى ذلك أبدا.
1: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on these godly expectations.
0: كان سمعان هو آخر واحد في طابور طويل من الأجيال التي كانت تواصل بأمانة تسليم ذلك الانتظار الإلهي.
1: They knew that they would not be disappointed.
0: وكانوا يعلمون أنهم لن يخذلوا ولن يخيب انتظارهم أبداً.
1: In fact, this expectation goes all the way back to Adam and Eve.
0: وفي الحقيقة انتظارهم هذا يعود إلى ذلك العهد البعيد لآدم وحواء.
1: In the book of Genesis, God told them to wait for the seed of the woman.
0: ففي سفر تكوين الله أمرهم أن ينتظروا نسل المرأة.
1: Then they were followed by the people in the book of Exodus.
0: ثم تبعهم الناس في سفر خروج.
1: Who were told to be waiting for the Lamb of God.
0: الذين كانوا ينتظرون حمل الله.
1: Then they were followed by the people in Leviticus.
0: ثم تبعهم الناس في سفر لاويين.
1: Who waited for the high priest.
0: الذين كانوا ينتظرون رئيس الكهنة.
1: Then in the book of Numbers they were waiting for the smitten rock.
0: ثم في سفر عدد حيث كانوا ينتظرون الصخرة المضروبة أو المصابة.
1: Then in the book of Deuteronomy where they waited for the prophet.
0: ثم في سفر التثنية عندما كانوا ينتظرون النبي.
1: Then in the book of Joshua they were waiting for the captain of the Lord of hosts.
0: وفي سفر يشوع كانوا يترقبون وينتظرون رئيس جند الرب.
1: And in the book of Judges they were waiting for the great and final judge.
0: وفي سفر قضاة كانوا ينتظرون القاضي الأعظم والنهائي.
1: In the book of Ruth, they were waiting for the heavenly kinsman redeemer.
0: وفي سفر الراعوث كانوا ينتظرون القريب الفادي السماوي.
1: In Samuel,
0: وفي سفر صموئيل
1: they were waiting for the anointed one.
0: كانوا ينتظرون الشخص الممسوح.
1: In the book of Kings,
0: وفي سفر الملوك,
1: they were waiting for the King of all kings and the Lord of all lords.
0: كانوا ينتظرون ملك الملوك ورب الأرباب.
1: In the book of Chronicles,
0: وفي سفر أخبار الأيام,
1: they were waiting for the glory of God and the temple of God.
0: كانوا ينتظرون مجد الله وهيكل الله.
1: In the book of Ezra,
0: وفي سفر عزرا,
1: they were waiting for the teacher who was coming from God.
0: كانوا ينتظرون المعلم الآتي من الله.
1: In the book of Nehemiah,
0: وفي سفر نحميا,
1: they were waiting for the rebuilder of broken lives.
0: كانوا ينتظرون من يعيد بناء النفوس المحطمة.
1: In the book of Esther,
0: وفي سفر أستير,
1: they were waiting for the protector of his people.
0: كانوا ينتظرون حامي شعبه.
1: In the book of Job,
0: وفي سفر أيوب,
1: they were waiting for the only comforter in times of trouble.
0: كانوا ينتظرون المعزي الوحيد في أوقات الضيق.
1: In the book of Psalms,
0: وفي سفر مزامير,
1: they were waiting for the good shepherd.
0: كانوا ينتظرون الراعي الصالح.
1: In the book of Proverbs,
0: وفي سفر أمثال,
1: they were waiting for the wisdom of God to appear.
0: كانوا ينتظرون ظهور حكمة الله.
1: In the book of Ecclesiastes,
0: وفي سفر جامعة,
1: they were waiting for the preacher of the kingdom of God.
0: كانوا ينتظرون الكارزة بملكوت الله.
1: In the book of Song of Solomon,
0: وفي سفر نشيد الأنشاد,
1: they were waiting for the bridegroom of his bride, the church.
0: كانوا ينتظرون العريس الذي يأتي لعروسه الكنيسة.
1: In Isaiah,
0: وفي سفر إشعياء,
1: they were waiting for the mighty God, everlasting Father and Prince of Peace.
0: كانوا ينتظرون الإله القدير, الأب الأبدي, رئيس السلام.
1: In the book of Jeremiah,
0: وفي سفر إرميا,
1: they were waiting for the potter who shapes the clay of our lives into the image of God.
0: كانوا ينتظرون الفخاري الذي يصوغ طين حياتنا إلى صورة الله.
1: In the book of Lamentations,
0: وفي سفر مراثي,
1: they were waiting for the weeping prophet.
0: كانوا ينتظرون النبي الباكي.
1: In the book of Ezekiel,
0: وفي سفر حزقيال,
1: they were waiting for the wheel inside the wheel.
0: كانوا ينتظرون بكرة وسط بكرة.
1: In the book of Daniel,
0: وفي سفر دانيال,
1: they were waiting for the Son of Man coming in clouds of great glory and the fourth man in the fiery furnace.
0: كانوا ينتظرون ابن الإنسان آتيا مع سحب المجد العظيم والإنسان الرابع في أتون النار.
1: In the book of Hosea,
0: وفي سفر هوشع,
1: they were waiting for the love of God for the backsliders.
0: كانوا ينتظرون محبة الله للمرتدين.
1: In the book of Joel,
0: وفي سفر يوئيل,
1: they were waiting for the baptism of the Holy Spirit.
0: كانوا ينتظرون معمودية الروح القدس.
1: In the book of Amos,
0: وفي سفر عاموس,
1: they were waiting for the author of judgment and mercy.
0: كانوا ينتظرون خالق القضاء والرحمة.
1: In the book of Micah,
0: وفي سفر ميخا,
1: they were waiting for the great intercessor.
0: كانوا ينتظرون الشفيع العظيم.
1: In the book of Nahum,
0: وفي سفر نحوم,
1: they were waiting for the stronghold in the day of trouble.
0: كانوا ينتظرون الحصن في يوم الضيق.
1: In the book of Habakkuk,
0: وفي سفر حبقوق,
1: they were waiting for the God of mercy.
0: كانوا ينتظرون إله الرحمة.
1: In the book of Zephaniah,
0: وفي سفر صفانيا,
1: they were waiting for the establisher of the kingdom of God.
0: كانوا ينتظرون مؤسس ملكوت الله.
1: In the book of Haggai,
0: وفي سفر حجي,
1: they were waiting for the desire of all nations.
0: كانوا ينتظرون مشتهى كل الأمم.
1: In the book of Zechariah,
0: وفي سفر زكريا,
1: they were waiting for the branch of Jehovah.
0: كانوا ينتظرون غصن يهوى.
1: And in the book of Malachi,
0: وفي سفر ملاخي,
1: they were waiting for the refiner's fire.
0: كانوا ينتظرون نار الممحص.
1: The Son of Righteousness that will rise over all the world with healing in his wing.
0: شمس البر والشفاء في أجنحتها.
1: Simeon said,
0: قال سمعان,
1: they all waited for him, but now I see him with my own eyes.
0: لقد ظل كل هؤلاء ينتظرونه. وأما أنا فقد رأيته بعيني.
1: Now take me to glory.
0: والآن خذني إلى المجد.
1: Simeon's mission was accomplished.
0: لقد انتهت مهمة سمعان.
1: He said, my expectations and the expectations of all my faithful ancestors have been fulfilled.
0: قال انتظاراتي وانتظارات كل المؤمنين الذين سبقوني قد تحققت.
1: God kept his word.
0: لقد وفى الله بوعده وحفظ كلمته.
1: God will keep his world.
0: والله سيحفظ عالمه.
1: Jesus will return.
0: ويسوع سيعود.
1: Maybe we are the generation that will see him.
0: وربما كنا نحن الجيل الذي سيراه.
1: Are you expectant of his return?
0: فهل أنت تتوقع مجيئه ثانية؟
1: Wrong expectations will disappoint you.
0: الانتظارات والطموحات الخاطئة سوف تصدمك بالفشل واليأس.
1: High expectations in the wrong people or the wrong things will depress you.
0: الانتظارات الكبيرة في الناس الخطأ أو في الأشياء الخطأ سوف تصيبك في النهاية بالإحباط والكآبة.
1: But expectations of the promises of God.
0: أما انتظارات مواعيد الله.
1: Will never, never, never disappoint you.
0: لن تخيب أملك أبداً. أبداً أبداً.
1: Now let me ask you a very serious and solemn question.
0: والآن دعني أسألك سؤالاً خطيراً وجاداً جداً.
1: If Jesus comes back today, will you be ready to meet him?
0: إذا جاء يسوع اليوم هل ستكون مستعداً للقائه؟
1: Jesus said that in his first coming he came as a savior.
0: قال يسوع إنه في مجيئه الأول جاء كمخلص.
1: In his second coming, he will come as a judge.
0: في مجيئه الثاني سيأتي كقاض ديان.
1: Have you accepted his salvation?
0: فهل قبلت خلاصه؟
1: You will be judged on the basis of whether you've accepted him as savior and lord or rejected him.
0: أنت سوف تدان على أساس هل قبلته كالمخلص والرب؟ أم أنك رفضته؟
1: There is no third or neutral position.
0: ليس هناك موقف ثالث أو محايد.
1: Today you can say to him.
0: اليوم تستطيع أن تقول له.
1: Lord Jesus Christ.
0: أيها الرب يسوع المسيح.
1: Come into my life.
0: تعال إلى حياتي.
1: Forgive me my sins.
0: اغفر لي خطاياي.
1: Receive me into your kingdom.
0: اقبلني في ملكوتك.
1: Thank you now that I am your child.
0: أشكرك الآن فقد صرت لك ابنا.
1: If you have prayed this prayer in faith,
0: إذا كنت قد صليت هذه الصلاة بالإيمان,
1: you are now a new creation.
0: فأنت الآن خليقة جديدة.
1: You belong to God.
0: أنت تنتمي لله.
1: He is now your father.
0: وهو اليوم أبوك.
1: Jesus is your older brother.
0: ويسوع المسيح هو أخوك الأكبر.
1: He is now interceding on your behalf in heaven.
0: وهو الآن يتشفع لأجلك في السماء.
1: Welcome to the family of God.
0: يرحب بك في عائلة الله.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: وحتى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقى لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن علاقة الإنسان بالله، وإنها لازم تكون علاقة شخصية جداً، علشان كده إحنا في أشد الاحتياج إن نتقابل مع الله مباشرة. كلنا اتولدنا كأننا تايهين عن حقيقة الله، وعشان كده لازم نتلاقى معاه. بس اتأكدي إنك عايزة كده بكل إرادتك وبجد، وإنك عايزة كمان تتبعي. ودلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا ملكة غنية جداً، وقالوا عليا ذكية جداً، من منطقة اسمها سبأ، وعشان كده أنا مشهورة بملكة سبأ. سمعت زي ما كل الناس سمعت عن غنى سليمان الملك وحكمته وكمان عن إلهه، فقررت أخد قافلة وسافر مشوار طويل. لكن كان كل شوق أتقابل مع الملك اللي كل الأرض بتتكلم عليه، وبالأكتر كنت عايزة أعرف مين هو إلهه، وكان عندي أسئلة كتيرة. ولما وصلت انبهرت وقدمت هدايا كتير، وكان نفسي أقدم أكتر، وعرفت إن ورا كل الغنى ده وكل الحكمة دي مش إنسان، لكن إله حقيقي قدير، وأمنت بيه. والدليل إن المسيح بعد مرور زمان طويل وهو بيكلم تلاميذه ذكر إيماني، وده فخر لي.

شفنا ملكة سبأ رغم غناها وذكائها وشخصيتها القوية، لكن جواها أشواق بتبحث بيها عن الله. عندها استعداد تتحمل عناء المشوار وتقدم هدايا غالية، وكان جواها أسئلة عن الله بتدور ليها على إجابات. مفيش حاجة تكفي وتشبع القلب، ولا جمال ولا سلطة ولا غنى، الاحتياج لربنا لوحده، لأن هو بس اللي فيه كل الشبع. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ممكن نكون بنعرف عن الله حاجات كتير جدا، لكن يا ترى ده كافي؟ الله عايز قلوب تشتاق ليه، قلوب بتدور عليه. ودلوقتي اطلبي من الله قلب جديد يتملي بأشواق ناحية ربنا عشان تعرفي ربنا أكتر، ومش بس تعرفي عنه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا إمرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يوسف قاعد الحاكم على مصر باسم فرعون، وصار اللي قال عليه يوسف بالضبط، وتحققت كل أحلام فرعون، وجن 7 سنين الصابة، وبعدها جن 7 سنين الجفاف، وانتشر الجوع في العالم كله ما عدا مصر. وجو أخوت يوسف المصر باش يشرو كال، وشافهم يوسف وعرفهم، لكن هم ما تعرفوش عليه، وحكوا له قصتهم كاملة، وشرط عليهم ما يجوش مرة

عرض الأمر على يعقوب بوهم رفض وما خلاهمش ياخذوا أخوهم الصغير معاهم، لكن الطرف الأخير يوافق لما ما لقاش حل ثاني وشاف إن الجوع انتشر وهلا قريب يموتوا من الجوع. فسافر أخوت يوسف لمصر، وأول ما وصلوا وشافهم يوسف عزم عليهم عنده في الحوش عزومة خاصة، فخاف أخوته واجد يكون ناوي لهم عسية، لكن الخدم متاع يوسف طمنوهم قالوا لهم ما تخافوش راهو دايركم عزومة خاصة لأنكم أجانب. وفي حوش يوسف قعدوا يراجوا معاهم شمعون اللي طلع يوسف من الحبس، ووتوا هديتهم اللي بيعطوها ليوسف الهدية اللي دازها أبوهم معاهم، وخش عليهم يوسف فنحنوا قدامه باحترام وعطوه الهدية ونشادهم هل بوكم الشيخ مازال حي وفي صحة كويسة؟ فطمنوا على أبوهم وسألهم هذا هو أخوكم الصغير اللي حكيت له عليه؟ قالوا له نعم هذا هو بنيامين. فقال يوسف الخو بنيامين ربي يحفظك يا ولدي ويحميك. وعند اللحظة هذه ما عادش قدر يوسف يمسك روحه، فخش الدار نومة بسرعة وبدأ يبكي وينوح، وبعدها غسل وجهه وقال للخدم حطونا الغداء. فحطوا ليوسف وكالب بروحه وخوته بروحهم والمصريين بروحهم، لأن المصريين ما كانوش يأكلوا مع اليهود باعتبارهم أجانب ونجسة. والغريب في سفرة خوت يوسف الخدم جهزوها حسب عمر كل واحد من الكبير بالتسلسل للصغير، وهذا كله حير خوت يوسف ليش، وبدوا يأكلوا. ويوسف قعد ياخد من طاولته الوكال الفاخر واللي هو من الدرجة الأولى ويحط فيه قدام خوته، خصوصا بنيامين اللي قاعد يعطي فيه أكثر منهم كلهم 5 مرات.

بعد الغداء وبعد ما غسلوا يديهم قال يوسف للخدم: أملوا شوالة خوتي قمح وحطوا فلوس كل واحد في شنطة، أما بنيامين فحطوا الطاسة الفضية متاع اللي نشرب فيها. كل هذا من غير ما حد يحس بالموضوع، وصار كيف ما قال يوسف بالضبط. وفي الصبح بدري سافروا خوت يوسف في طريقهم لبلادهم فلسطين. بعد ما مشوا شوية قال يوسف لرئيس الخدم: أسمع، امشي ألحقهم وجيبهم. ودار رئيس الخدم كيف ما قال ليوسف ولحق عليه خوته ووقفهم وقال لهم: مش عيب عليكم تديروا هكي في اللي دار فيكم خير؟ عليش سرقتوا طاسة سيدي يوسف؟ فجاوبوه: كيف الكلام هذا؟ نحن ردينا الفلوس اللي من قبل لقيناها في الشوالات، فتشنا واللي تلقى عند الطاسة المسروقة اقتله وخذنا عبيد عندك في مصر. فقال لهم: ماشي الكلام، قولكم هيصير، اللي نلقى عند الطاسة هناخذ عبد عندي، والاخرين نشوفوا شن نديروا فيهم. وبسرعة حط كل واحد الشوال متاعه على الوطاء وافتحه، وبدأ رئيس الخدم يفتش ويدور على الطاسة من الكبير حتى وصل لأخوهم بنيامين الصغير. وكانت المفاجأة إن لقى الطاسة في الشوال متاع بنيامين. شهقوا خوت يوسف وتلخبطت عقولهم كيف هذا صار، وخذوا حاجتهم وردوا مرة أخرى في حراسة الحرس متاع يوسف، وخشوا عليه وركعوا قدامه وهم خايفين. فقال لهم يوسف: إيش هذا اللي درتوه؟ ما تعرفوش إن طاستي هذه عزيزة علي واجد؟ والله أنتوا تحسابون كم تقدروا تروحوا بيها. فجاوب يهودا: شنو اللي نبي نقوله لك يا سيدي؟ ربنا يبي يودرنا ولا شني؟ ما عاد لنا وجه نقبلوك بيه، الطاسة لقيتوها عندنا، توا كنا نبقوا عبيد عندك. فقال له يوسف: لا، أنا راجل نعرف الصح ونعرف الحق من الباطل، اللي لقينا الطاسة عنده هو بس اللي قد عبدي، أما الاخرين فروحوا لبوكم بالسلامة.

فقرب منه يهودا وقال له: يا سيدي نبي نقول لك كلمتين بس، راك ترقى لك مني ولا تزعل مني؟ راني مش قصدي نزعلك، انت نشتنا نكلين ابوه ولا اخوه تخين، قلنا لك عندنا ابونا راجل شايب كبير وعنده ولد صغير جابه وهو طاعن في السن يعني ولد الشيبه، ولان اخوه شقيقه مات فابونا يحب هالخوه الصغير هذا واجد، وانت يا سيدي طلبت منا نجيبوه معانا وقلنا لك ممكن راهو يتسبب في موت بونا الشايب الكبير، لكنك يا سيدي صممت، ولما طلب منا بونا نردوا لمصر ونشروا قمح وكيل مرة أخرى قلنا له ما نقدروش نردوا من غير ما ناخذوا معانا أخونا بنيامين. فبونا قال: يا عيالي مراتي جابت لي ولدين في آخر عمري، واحد منهم راح مني وقلت في نفسي إن الوحش كلاه وما عادش حنشوفه مرة ثانية، وإنتوا حتاخذوا مني الآخر، وإن كان صار له شيء الحزن راح يقتلني.

فين ردينا يا سيدي؟ البونا من غير بنيامين خونا الصغير، الراجل هذا حيموت وروحه هذه فيه، وانا اللي كفلت رجوعه بنفسي. نا خوذني، نا عبد عندك بداله. هو يرد البوه مع اخوتي، وما نقدر نرد البويا من دونه، وراني شايف ان لو ما ردش ما حيتعذب عشان خاطره. عندما قدرش يوسف يمسك روحه فعيت، خلاص خلاص كل حد يطلع من حوشي، طلعوا كل هالناس من قدامي. فطلعوا الناس وما عادش في حد غريب غير خوته، وبكى يوسف بصوت عالي سمعوه كل الناس برا حتى وصل عياطة الحوش فرعون. فقرب من خوته وقال: أنا هو يوسف، يوسف خوكم، قولوا لي إن كان بويا مازال حي والله مات، قربوا علي، أنا يوسف خوكم اللي بعتوه لمصر من زمان، ما يهمكمش توا ولا يحزنكم إنكم بعتوني، هذا هو نصيبي واللي راد ربي ليا باش يدزني هنا لهالبلاد، باش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما يموتوش، وحتى أنتم وعيالكم ما تموتوش.

وآهو راهو فاتن سنين من سنين الجوع وما زال 5 سنين أخرى. قربوا علي يا أخوتي، مش أنتوا اللي جبتوني لمصر؟ هذا ربي هو اللي جابني، هو اللي دارني مستشار الفرعون ومسؤول عليه كل مصر، عليه حوشة وعن الناس وعليه كل شيء. أنا هو الحاكم والمسؤول على مصر كلها. تو ردوا البونة بسرعة وقولوا له ولدك يوسف يقول لك ربي هو اللي حطني مسؤول على مصر، وخلوه يجي معاكم بسرعة ويسكن هنا عشان يقعد قريب مني، وكل عويلة وكل هلي يجوا معاه. قولوا له أنا هنعيشه حتى هال5 سنين الجايات اللي حتكون كلها مليانة جوع وعطش. ما تخافوش، وانتو كلكم شاهدين وشفتوا بعيونكم، وحتى أخويا بنيامين شاهد أني أنا يوسف خوكم وأنا هو اللي نحكم في مصر.

0: نبيكم تحكوا الكلام هذا لبونا وتحكوا له شن ربي دار معايا وكيف خلاني هنا عظيم وكبير وليا قدري في هالبلاد. وحكوا له علي كل اللي ريتوه بعيونكم واللي سمعتوه من الناس. يلا بسرعة امشي جيبولي بويا باش نشوفه. وخذا يوسف خو بنيامين بالحضن وقعد يبكي هو وياه. وحضن يوسف خوته باش يورينهم ان راهو سمحهم وباش يطمنهم ما يخافوش. وهذا اللي صار مع يوسف وخوته. وان شاء الله الحلقة الجاية حنكملوكم بقية القصة وحنعرفوا شن صار مع بو يوسف وخوته وكيف حيجوا لمصر ويسكنوا فيها. فخوتي المستمعين إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار فدزونا على عنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة وإن شاء الله نردو لكم إجابات على كل أسئلتكم واستفساراتكم ونقول لكم سلام المسيح لكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الفن. عنوان حلقتنا النهاردة عن فنانة مشهورة قالت مقولة مشهورة، قالت سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. عايزين طبعا تعرفوا مين اللي كتب العبارة دي ومين الفنانة المشهورة دي. الفنانة دي كان اسمها داليدا، المطربة والفنانة العالمية المشهورة اللي انتحرت سنة 1987 ميلاديا، لكن قبل انتحارها كتبت العبارة اللي احنا قلناها من شوية، سامحوني فحياتي أصبحت غير محتملة. داليدا كانت إيطالية الأصل، مصرية المولد، ولدت سنة 1934 ميلاديا وسافرت من القاهرة سنة 1955 ميلاديا مع عائلتها لفرنسا. وهناك انتبه لصوتها الغير عادي، صوتها الجميل جدا المختلف، مدير الإذاعة الفرنسية لوسيان موريس، وكمان صاحب أكبر شركة توزيع اسطوانات كان اسمه وايدي باركلي. ومن هنا بدأت رحلة نجاح استمرت 30 سنة، وصلت فيها داليدا لقمة المجد والشهرة، وكان معجبينها بالملايين في كل أنحاء العالم، لدرجة أن عدد إصدارات اسطواناتها كان 85 مليون اسطوانة لأغانيها بأكثر من 7 لغات مختلفة. لكن بالرغم من كل المجد والشهرة والعظمة، لكن انتهت حياة الفنانة العظيمة داليدا بالانتحار. يا ترى ايه أسباب الانتحار؟ ليه مطربة مشهورة مش ناقصها حاجة تنتحر وتنتحر في قمة المجد والشهرة؟ عزيزي المستمع، عايز تعرف ايه أهم الأسباب؟ تعال أقول لك أهم أسباب اللي أثرت في حياتك. بالرغم من كل النجاح اللي حققته داليدا، إلا أنها كانت دايماً بتشعر بالفراغ والوحدة، وكانت فكرة الانتحار بتطاردها في كل خطوة من خطواتها، وكانت دايماً تشعر أن كل حاجة تعملها تنتهي بالفشل. من ضمن الحاجات المؤثرة في حياة داليدا أنها وقعت في حب مكتشفها لوسيان موريس واتجوزوا بعد قصة حب طويلة، لكن بالرغم من الحب الطويل الجواز ما دامش أكتر من 6 شهور وتطلقوا. والعجيب إن لوسيان انتحر بعد الطلاق. بعد فترة من الحزن والألم في حياة داليدا اتعرفت على شاب من إيطاليا اسمه لوجي، وده كان مغني، لدرجة إنها قبلت تغني أغنيته في مهرجان سان ريمو بإيطاليا سنة 1967 علشان تضمن فوز الأغنية وتخلي لوجي يفوز باللقب. لكن برضو بعد ما غنت الأغنية للأسف الأغنية ما نجحتش، وهي راجعة الفندق لقت حبيبها لوجي منتحر بالرصاص بعد المهرجان. صدمة تاني في حياة داليدا، 2 من اللي بتحبهم بينتحروا بعد نهاية مؤسفة لحياة. بعد فترة تاني قالت داليدا أنا مش أحب تاني، كفاياني كده تعب، لكن ما قدرتش لأنه وقع في حبها الكونت سان جيرمان، واستمرت علاقتهم 8 سنين وسابوا بعض سنة 1980، وبعد 3 سنين انتحر الكونت سان جيرمان هو التالت. عاشت داليدا سنين طويلة محرومة من الحب والأمان والسلام. وفي مرة سألها أحد الكتاب الكبار قبل ما تنتحر، قال لها قد إيه سعادتك دلوقتي وإنت حققت ذاتك اللي كنت بتحلمي بيه؟ طبعا الناس مش عارفة إيه اللي بيمر جواها، الناس شايفة اللي بره. فردت وتعست الدنيا في عينيها وقالت إيه قيمة إن الإنسان يحقق نجاح في حياته العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ الحال خاصة هي اللي بتبقى ليا بعد بتنتهي الحفلة ويروح كل واحد بيته. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم هو ان المال والاصحاب وكل اللي حواليك ما يقدروش يدولك السعادة ولا الأمان ولا راحة الضمير ولا حد يقدر يملى الفراغ اللي في حياتك ولا يملى الوقت الفاضي اللي عندك غير شخص واحد بس هو الله. عشان كده عايز أقولك تعال بكل فراغك ووحدتك، تعال بكل ألمك وحزنك وحطه قدام ربنا. قل له يا رب يا ما مسكت فلوس، يا ما تعرفت على ناس، يا ما رحت حفلات ما لقيتش فيها لا سلام ولا راحة ولا أمان، يا ما الناس حبتني عشان اللي في إيديا لكن حياتي الخاصة هي اللي بتبقى ليا زي ما قال الدليل. عزيزي المستمع، الله بس هو اللي يقدر يملى فراغك، الله بس هو اللي يقدر يشغل وقتك، الله بس هو اللي يقدر يحوش من فكرك فكرة الانتحار اللي عدو الخير إبليس عايز يزرعها في قلبك عشان تنهي حياتك وتروح الجحيم. علشان كده الله من خلال حلقتنا بيقول لك النهاردة، مهما كانت عيوبك وخطاياك وذنوبك وفراغك ووحدتك وعدم أمانك وسلامك، لكن تعالى له، وهو الوحيد القادر إنه يغير ويحلي حياتك، يدي لحياتك معنى وهدف، يدي لحياتك أمان وبسمة جديدة بالرغم من كل الظروف والضغوط اللي مريت بيها. لكن أقول لك مع قداسة البابا شنودة، ربنا مولانا.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
5: ما هذا الذي يحدث لنا؟
6: ماذا يحدث لكم يا حسين؟
5: نسير في طريق غير ما نوينا أن نسير فيه.
0: أي طريق هذا؟
5: طريقك يا عم قاسم.
6: وما هو طريق عم قاسم هذا؟
7: وأي طريق كنت تنوي أن تسير فيه؟
5: جئت غاضبا ثائرا لحديث العم قاسم مع أصحابه، فأردت أن أقاومه وأحاجه وأوقف حديثه أو أحوله إلى طريق آخر.
6: فإذا بك تنساق في طريقه.
5: نعم أنساق في طريقه، أنزلق في منزلقه، أسيرك المأخوذ في طريق لم أكن أريد أن أسير فيه.
0: وما هو طريق

0: تحدثنا عن الخطية والفداء والفادي، إلى أين تقودنا يا عم قاسم؟
1: ونحن نتحدث عن الكتاب المنسوب إلى برنابة، قلنا إن به أشياء غير مقبولة.
2: مثل ماذا يا عم قاسم؟
1: موضوع صلب المسيح مثلا.
3: لم يصلبوه ولم يقتلوه.
0: شبه لهم.
4: يدعي إنجيل برنابة أن يهوذا الإسخريوطي صلب مكان المسيح.
2: نزل عليه شبه المسيح فظنوه هو المسيح فصلبوه.
3: ورفع المسيح إلى السماء.
1: الذين لا يعرفون المسيح جيدا يظنون أن صلبه يرجع إلى اعتراض اليهود على تعليمه وكراهيتهم له،
4: خاصة الكهنة والفريسيون الذين كان يؤنب سلوكهم ويكشف تصرفاتهم السيئة.
2: هذا ما حدث فعلا،
0: لذلك غضبوا عليه وأمسكوه وأرادوا قتله.
3: كلامه جلب عليه كراهيتهم وحقدهم،
1: فيكون المسيح قد مات شهيدا.
3: إذا كان قد مات.
4: هو مات، لكن هل مات شهيدا للحق؟
2: طبعا مات كما تقولون شهيدا.
1: فقط؟
0: ماذا تقصد؟
1: لو عرفنا وأدركنا وتأكدنا أن المسيح مات كفارة وفدية عن خطايانا لوصلنا إلى أن موت المسيح كان لازما.
4: البعض يرفض فكرة موت المسيح لأنهم يرفضون فكرة قبول الله ظلم بريء وانتصار الشر على الخير.
3: ألم يحدث ذلك؟
1: ليس تماما. المسيح مات كفارة عن خطايانا.
2: من قال ذلك؟
1: المسيح نفسه قال عن نفسه كراع صالح لرعيته من المؤمنين:
4: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: وقال أيضا مستعيرا حديث الحية التي رفعها موسى أمام الشعب الذي لدغته الحياة في البرية:
4: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
3: هذه تشبيهات لا إقرار واضح أن المسيح مات فدية عن الناس.
0: استعار لقب الراعي وقصة الحي.
2: لم يتكلم مباشرة.
1: بل تكلم، قال في مرقس 10 عدد 45:
2: إن ابن الإنسان الذي هو المسيح.
4: نعم، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
3: هذا ليس تشبيها،
1: هذا قاله المسيح صراحة عن نفسه كفدية للعالم.

0: ورسل المسيح أعلنوا موته الفدائي بوضوح.
1: يقول بطرس الرسول أقرب تلاميذه إليه: سيروا زمان غربتكم بخوف، علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
0: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم،
2: الأمر قديم إذن،
0: هو تدبير من الله حتى قبل سقوط آدم في الخطية.
3: ولماذا لم يتممه منذ البداية
1: حين حل ملء الزمان، الوقت الذي حدده الله؟

0: يقول بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس:
1: إن الله جعل الذي لم يعرف خطية،
2: هذا هو المسيح؟
1: نعم، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
3: جعل غير الخاطئ يحمل الخطية؟
0: نعم، جعل غير الخاطئ خطية حين حمل خطايانا. وبأكثر وضوح يقول بولس لأهل روميا:
1: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة.
4: هذه كلمات رسل المسيح وتلاميذه وحواريه، وهم طبعا لابد أن يقولوا ذلك عن سيدهم،
0: لأن هذه هي الحقيقة. قال بولس لتلميذه تيموثاوس إن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع، ويقول لأهل أفسس:
1: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
0: وقال أيضا لهم إنه أسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة.

0: كما يقول حسام عن قاسم، وأرجو أن تكون واسع الصدر معنا. هذه أقوال تلاميذه ورسله الذين يهمهم أن ينادوا به فاديا للبشرية.
1: وهل تشكون في صدقهم؟
2: المناقشة تحتاج أن نتأكد مما نعتمد عليه كأدلة في أحاديثنا.
1: هذا حق لنا يا عم قاسم،
3: وأنا أسلم به تماما، لكن كيف يمكن أن يختلق هؤلاء الرسل أمرا وهم يعيشون وسط اليهود الذين يكرهونهم ويكرهون المسيح؟
0: نعرف أنهم اضطهدوهم وقاوموهم وحاربوهم وقتلوهم
1: ولم يرجعوا عما قالوه، أليس في ذلك دليل على صحته؟
2: كثير من الناس يموتون شهداء شهادتهم
3: الحقيقية. الحق لا يموت إنسان من أجل كذبة أو خدعة أو شهادة زور.
1: أنا معك في هذا يا عم قاسم.
0: ربما كانوا مبالغين مثلا، أو أنهم عاشوا مخدوعين أيضا.
1: ويتفق الجميع، كل هؤلاء انخدعوا. هم أناس مختلفون جدا، بعضهم بسيط التعليم كبطرس ويعقوب،
3: وبعضهم علماء متبحرون مثل بولس الرسول. كان عدوا لدودا للمسيح حتى آمن، فكتب أعمق ما كتب عن المسيح.
2: لا أستطيع أن أستوعب ما قالوا وظلوا يقولونه وما تقولونه أنتم حتى الآن.
1: وهل يعيش كذب 20 قرنا يا حسام؟ ألا يكشفه أحد؟
4: ولو كان الكذب موجها ضد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه كان يكشفه قبل أن يكبر وينتشر ويخدع الملايين هكذا.
3: ثم من يتباهى بالموت والصلب؟ هؤلاء الرسل لو أرادوا الكذب لاختلقوا كذبة ترفع من قدر معلمهم ولا تقلل من شأنه مثل الصليب هذا.
1: حتى لو افترضنا أن كلام الرسل موضوع شك، فماذا عن كلام المسيح عن نفسه؟ هل تشك في كلام المسيح؟
0: أستغفر الله.
3: والآن المسيح لم يمت شهيدا فقط، بل مات كفارة عن خطايانا.
1: فكان يتحتم أن يموت المسيح ليتم الفداء، كان لابد أن يموت.
3: يقول يوحنا الرسول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار.
1: وهو كفارة لخطايانا.
0: كفارة لخطايانا.
1: نعم، وهو كفارة لخطايانا
4: وخطايانا نحن أيضا.
3: اسمعي باقي الكلام.
1: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل مات المسيح استشهادا أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك. هل مات المسيح استشهادا أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. أترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مرفت مصحي. لكل واحد مننا ذوق معين في الموسيقى، في حد بيحب الشرقي، في حد بيحب الغربي، في حد بيحب يسمع بس موسيقى الاوبرا. وبالنسبه لنا كمؤمنين يهمنا نعرف الكتاب المقدس بيبص للموسيقى ازاي. في تكوين 4 وعدد 20 بيكلمنا الكتاب عن 3 اخوات نقدر نقول عنهم انهم المؤسسين او الاوائل في كل شيء، في حرف وصناعات مختلفه. واحد اسمه يابال، والثاني اسمه يوبال، والثالث اسمه توبال. يابال ويوبال وتوبال. يابال اللي اخترع فكرة صناعة الخيام ورعاية المواشي. يوبال كان أب لكل ضارب على المزمار والعود. وتوبال كان مخترع لكل آلة من النحاس والحديد. يعني أنا أقدر أفهم شوية يابال ليه اخترع الخيام، يعني كان محتاج فعلا انه حاجة يستظل تحتها من الشمس، ومحتاج حاجة تحميه من المطر، وممكن علشان يقعد فيها لما بيكون بيرعى المواشي وغيره. وتوبال ممكن برضو افهم ليه اخترع الالات المختلفة من الحديد والنحاس عشان يسهلوا حياته وتساعده في الاعمال المختلفة. لكن اللي بقف عنده شوية ومش قادرة افهمه هو توبال اخترع ليه المزمار والعود، ومين علمه صناعتهم، وازاي ودانه كانت قادرة تميز ما بين نغمة مظبوطة ونغمة نص نص. اكيد كان في حد علمه الموسيقى في الاول وهو اخترع الالات، بس ده احنا في تكوين اصحاح 4 يعني في اوائل الخليقة. يعني يبقى مين علم يوبال الموسيقى ويوبال شافها فين؟ تعالوا نرجع لما قبل خلق الانسان. بيكلمنا كتاب المقدس ان التسبيح والتعظيم لله هو جزء اساسي من محضر الله، ومدام في تسبيح يبقى اكيد في موسيقى. واللي كان مسؤول بالموسيقى نوع من الملائكه اسمه الكروبيم، اللي منه ابليس او لوسيفر اللي تمرد على الله. والكتاب المقدس بيوصف ابليس او زهره بنت الصبح، بيقول ان جسمه كان مجموعه من الالات اللي منها العود، زي ما هنقرا في اشعياء 14 وعدد 11 وبيقول اهبط الى الهاويه فخرك رنت اعوادك. خلونا نرجع تاني ليوبال. يوبال الله أعطاه ودان موسيقية قادرة تميز ما بين النغمات، لأن الله عايز الخليقة كلها تسبحه وتقدم ليه كل أنواع التمجيد بكل أنواع الموسيقى. يوبال والآلات اللي صنعها

مانجا وكان اللحن حزين، ممكن تحس ان انت حزين شوية وتأثرت. وممكن برضو الموسيقى تخليك تهدى وتفرح وتطرد عنك روح اليأس والحزن، وده هنلاقيه في الكتاب حصل مع شاول الملك. الكتاب بيتكلم عنه في صموئيل الأول وإصحاح 16 وعدد 23، بيقول إن كان بيسكن شاول روح رديء ومش بيمشي منه ولا بيرتاح إلا لما داود يعزف على العود. حتى إن الأنبياء كانوا بيتنبأوا في وجود عزف وموسيقى زي ما نقرأ في صموئيل الأول إصحاح 10 وعدد 5. والكتاب في الشاهد ده بيوصف إن في مجموعة من الأنبياء بيتنبأوا وقدامهم عازفين على الناي والرباب والدف والعود. حتى الملوك كمان كانوا مهتمين بالموسيقى والعزف زي داود الملك اللي كان عازف ورئيس فريق وعنده فرقة رائعة من المرنمين والعازفين. وكمان الملك سليمان ابنه كان مهتم بالآلات والموسيقى وصنعها من خشب الصندل، وهنلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول إصحاح 12 وعدد 10. وفي آخر سفر في الكتاب المقدس سفر الرؤيا بيقول لنا الكتاب إن المؤمنين كمان هيرنموا ويسبحوا لله في الأبدية. يعني الله منذ الأزل صنع الموسيقى في محضره، وللأبد هيستمر العزف والتسبيح ليه. الله مش ضد الموسيقى، مش ضد ان احنا نستمتع بآلة وموسيقى جميلة، بالعكس الله فنان وفنان مبدع، وقال لنا انه في محضره اتخلقت كل انواع الفنون، وبالتالي هو مش ضد ابدا انك تسمع قطعة موسيقية وتستمتع بيها. لكن تاني نرجع للكتاب المقدس، ان اي حاجة تأثر على حياتي بالسلب او تبعدني عن الله او تخلي نفسيتي تتأثر بشكل حزين او مكتئب او تخلي عليا روح يأس وروح شرير مش مظبوط، اكيد ده ضد مشيئة الله. اشجعك جدا تفحص كل انواع الموسيقى اللي انت بتسمعها، اشجعك كمان تهتم بانك تسمع انواع مختلفة وتستمتع بكل الانواع اللي الله خلقها. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

الغفران المبارك. طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. المزمور 32 الآيتان الأولى والثانية. في الأصل العبري الكلمة الافتتاحية لكل من هذه الآيات طوبى جاءت بصيغة الجمع، يمكننا أن نقول يا لبركات الرجل، ومع ذلك فإن كل هذه البركات المضاعفة متاحة لكل واحد منا، لا أحد مستبعد. هل تدرك لماذا؟ لأنه ليس منا من لم يخطئ، وهذه مفارقة إلهية. إن حقيقة أننا أخطأنا هي التي تفتح لنا كل هذه البركات. هناك ثلاثة أشياء يقول داود إن الله سيفعلها من أجلنا. أولاً، سوف يغفر خطايانا، سوف يحررنا من كل ذنب. ثانياً، سوف يستر خطايانا، وسوف يمحو من السجل كل خطيئة ارتكبناها على الإطلاق. ثالثاً، لا يحسب علينا خطيتنا، سيتم إلغاء كل دين تراكم علينا بسبب خطيتنا، سنكون أحراراً لنبدأ بداية جديدة تماماً، تماماً كما لو أننا لم نرتكب خطيئة واحدة أبداً. وفي المقابل يفرض الله شرطاً واحداً فقط، وهو الشرط الذي تشير إليه العبارة الأخيرة، الذي ليس في روحه غش. إن الله يتطلب الإخلاص والصدق والانفتاح، لا يمكننا أن نجرؤ على القيام بطقوس تدين خارجي، ولا نجرؤ على محاولة التستر أو إيجاد عذر. علينا ببساطة وإخلاص أن نعترف بأننا أخطأنا ونستحق دينونة الله، ولكن بعد ذلك نرجع عن خطيتنا ونعترف بها فيغفر الله لنا. دعونا ننمي عادة الصدق مع الله. يا رب، أفتح لك قلبي وحياتي كلها، أنا لا أغطي شيئاً ولا أقدم أي عذر، أنا ببساطة أثق بك لكي تغفر لي.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: If you are joining our broadcast for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we are nearing the end of a series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الحلقات عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية.
0: In the last broadcast,
1: في الحلقة الماضية,
0: I promised you that we would find out how long the people of God had been waiting to see what Simeon saw.
1: وعدتكم أننا سنحاول أن نكتشف كم من الزمن كان شعب الله ينتظر أن يرى ما رآه سمعان.
0: Before I tell you about that, let's look back where we left off in the scripture.
1: قبل أن أخبركم عن ذلك, دعنا نعود إلى حيث توقفنا في كلمة الله.
0: We were looking at Luke 2:25.
1: كنا نتأمل العدد 25 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
0: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
1: وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان.
0: We know from our study that Simeon was not a great man by earthly standards.
1: ونعرف من دراستنا أن سمعان لم يكن رجلا عظيما بحسب المقاييس الدنيوية.
0: We know very little about him.
1: وما نعرفه عنه قليل للغاية.
0: But we do know that he had all of the qualifications that God finds important.
1: ولكننا نعلم أنه كان يمتلك كل المؤهلات التي يعتبرها الله مهمة.
0: Do you remember what these qualifications were?
1: هل تذكر ماذا كانت تلك المؤهلات؟
0: Let's go over Simeon's qualifications one more time.
1: دعنا نسترجع مؤهلات سمعان مرة أخرى.
0: Qualification number one.
1: المؤهل الأول.
0: He was righteous.
1: كان بارا.
0: Qualification number two.
1: المؤهل الثاني.
0: He was devout.
1: كان تقيا.
0: Qualification number three.
1: المؤهل الثالث.
0: He was looking for or watching for the consolation of Israel.
1: كان ينتظر أو يترقب تعزية إسرائيل.
0: I know someone who used to think that accumulating degrees was the most important thing in life.
1: أعرف شخصا اعتاد أن يظن أن جمع أو تكوين

0: عن you will get a sense about the godliness of this man.
1: لأحسست بمدى تقوى هذا الرجل.
0: He lived every single moment of every day of his life being on duty.
1: لقد عاش كل لحظة وكل يوم من حياته وهو متأهب ومستعد ومنهمك في الخدمة.
0: He lived all of his life like a senator.
1: عاش كل حياته كحارس أو خفير.
0: He was always watching and waiting.
1: كان دائما مترقبا ومنتظرا.
0: He lived all his life in the watchtower looking for the appearance of a star.
1: ظل طوال حياته في برج المراقبة يترقب ظهور النجم.
0: And when that star appeared, he announced it to the world.
1: وعندما ظهر هذا النجم أعلنه للعالم.
0: So he starts his prayer by saying,
1: ولذلك يبدأ صلاته بقوله,
0: Now it's time for me to be relieved of my post.
1: الآن حان الوقت الذي فيه أستريح من مهمتي.
0: Now it's time for me to step down from my watchtower.
1: الآن حان وقت نزولي من برج المراقبة.
0: Now after a long wait, I can relinquish my post of watching and waiting.
1: الآن بعد طول انتظار أستطيع أن أتخلى عن عملي في الانتظار والترقب.
0: What I have been waiting and watching for is here.
1: فالذي كنت أنتظره وأترقب مجيئه ها هو الآن هنا.
0: What God had promised, He now delivered.
1: ما وعد الله به قد أنجزه.
0: What we have hoped for centuries is now here.
1: من ظللنا نأمل مجيئه عدة قرون أصبح الآن موجودا هنا.
0: Let's look at verse 29 of Luke chapter 2.
1: ودعنا نتأمل العدد 29 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
0: Now let your servant depart in peace according to your word.
1: الآن أطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام.
0: Why is he ready now to depart?
1: لماذا هو مستعد الآن للرحيل؟
0: We find the answer in verse 30.
1: نجد الإجابة في العدد الثلاثين.
0: Because my eyes have seen the fulfillment of all of Israel's expectations.
1: لأن عيني قد أبصرتا خلاصك تحقيقا لكل انتظارات إسرائيل.
0: Because of all my expectations of the fulfillment of the promise of God have been met.
1: لأن كل انتظاراتي لتحقيق وعد الله قد تمت.
0: Now all of my dreams have been fulfilled.
1: الآن كل أحلامي قد تحققت.
0: Now all of my hopes have been realized.
1: الآن كل آمالي قد صارت واقعا.
0: Now all of my watching and waiting have met their purpose.
1: الآن كل ترقبي وانتظاري قد حقق هدفه.
0: Now I can be set free.
1: الآن يمكن أن أتحرر وأنطلق.
0: Those are the expectations that will never disappoint you.
1: تلكم هي الانتظارات والطموحات التي لا يمكن أبدا أن تخيب.
0: Because when your expectations are based on the promises of God,
1: لأنك عندما تؤسس كل طموحاتك على مواعيد الله,
0: God will never disappoint you.
1: فإن الله لن يخذلك أبدا.
0: Well, what was that dream?
1: ماذا كان ذلك الحلم؟
0: What was that hope?
1: ماذا كان ذلك الأمل؟
0: What was that expectation?
1: ماذا كان ذلك الطموح؟
0: That he would see the Messiah.
1: أنه يرى المسيا.
0: That he would see the only hope for the world come on the world scene.
1: أنه يرى الرجاء الوحيد للعالم وقد جاء إلى الساحة.
0: That he would see the Savior.
1: أنه يرى المخلص.
0: The one that God had promised long ago is now here.
1: الشخص الوحيد الذي وعد الله به منذ أمد بعيد هو الآن هنا.
0: Simeon's world did not need more experts or judges.
1: إن عالم سمعان لم يكن محتاجا إلى مزيد من الخبراء أو القضاة.
0: Simeon's world needed a Messiah.
1: عالم سمعان كان يحتاج إلى مسيا.
0: And that is why when Simeon saw the baby Jesus, he knew that all of his expectations have been fulfilled.
1: ولهذا السبب عندما رأى سمعان يسوع أدرك أن كل انتظاراته قد تحققت.
0: The one that God promised long ago is now here.
1: الشخص الذي وعد الله به منذ أمد بعيد هو الآن

0: Anna.
1: Can you imagine Simeon's excitement as he held the baby Jesus in his hands?
0: هل تستطيع أن تتصور ابتهاج سمعان عندما أخذ الصبي يسوع على ذراعيه؟
1: And then he prayed.
0: ثم صلى.
1: The one for whom people longed for generations.
0: الشخص الذي كان الناس يتوقون إليه عبر الأجيال.
1: I am now seeing with my own eyes.
0: أنا أراه الآن بعيني.
1: God has privileged me to see him and now I can die in peace.
0: الله أعطاني هذا الامتياز أن أراه ولذلك أستطيع الآن أن أموت بسلام.
1: Simeon was an ordinary man but he prayed an extraordinary prayer.
0: سمعان كان رجلا عاديا ولكنه صلى صلاة غير عادية.
1: He was an ordinary man who received an extraordinary blessing.
0: كان رجلا عاديا تقبل بركة غير عادية.
1: He was an ordinary man who received an extraordinary privilege.
0: كان رجلا عاديا تقبل امتيازا غير عادي.
1: He was an ordinary man who witnessed an extraordinary fulfillment of prophecy.
0: كان رجلا عاديا شهد تحقيقا غير عادي للنبوة.
1: Simeon followed in a long line of faithful men and women.
0: كان سمعان يقف في طابور طويل من الرجال والنساء الأمناء.
1: The men and women who had waited and watched from their watchtowers.
0: الرجال والنساء الذين كانوا ينتظرون ويترقبون من أبراج المراقبة.
1: And then they passed the duty of watching and waiting to the next generation.
0: ثم سلموا واجب المراقبة والانتظار للأجيال التالية.
1: And this happened generation after generation.
0: وحدث هذا جيلا بعد جيل.
1: This small number of faithful people never lost hope.
0: هذا العدد القليل من الناس الأمناء لم يفقد الأمل أبدا.
1: This remnant of faithful Messiah watchers never gave up.
0: هذه البقية الأمينة التي كانت تترقب المسيح لم تيأس أبدا.
1: Why?
0: لماذا?
1: Because their expectations were placed firmly on the promises of God.
0: لأن انتظاراتهم كانت مؤسسة بثبات ويقين على مواعيد الله.
1: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on this expectations.
0: وكان سمعان هو آخر واحد في الطابور الطويل من الأجيال التي كانت تواصل هذه الانتظارات بأمانة.
1: My listening friend, let me ask you a question.
0: أيها الصديق المستمع، دعني الآن أسألك سؤالاً.
1: When was the last time that you talked to your children or to someone in the next generation to be expectant of the return of Jesus Christ?
0: متى كانت آخر مرة تكلمت فيها مع أطفالك أو مع أي شخص في الجيل التالي ليكون منتظرا ومترقبا مجيء الرب الثاني؟
1: When was the last time you were expectant of the Lord's return?
0: متى كانت آخر مرة كنت فيها تتوقع عودة الرب؟
1: That's what believers are supposed to do.
0: هذا ما يفترض أن يفعله المؤمنون.
1: We need to remember that our earthly condition is not our home.
0: نحتاج أن نتذكر أن حالتنا على الأرض ليست هي وطننا.
1: Our home is in heaven.
0: إن وطننا هو في السماء.
1: We seem to forget this.
0: يبدو أننا ننسى ذلك.
1: We get busy in our daily lives that we forget that heaven is our destiny.
0: نحن مشغولون في حياتنا اليومية إلى درجة أننا ننسى أن السماء هي قسمتنا ونصيبنا.
1: Simeon never forgot that.
0: سمعان لم ينسى ذلك أبدا.
1: Faithful generations before him did not forget this.
0: والأجيال الأمينة من قبله لم تنسى ذلك أبدا.
1: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on these godly expectations.
0: كان سمعان هو آخر واحد في طابور طويل من الأجيال التي كانت تواصل بأمانة تسليم ذلك الانتظار الإلهي.
1: They knew that they would not be disappointed.
0: وكانوا يعلمون أنهم لن يخذلوا ولن يخيب انتظارهم أبدا.
1: In fact, this expectation goes all the way back to Adam and Eve.
0: وفي الحقيقة انتظارهم هذا يعود إلى ذلك العهد البعيد لآدم وحواء.
1: In the book of Genesis, God told them to wait for the seed of the woman.
0: ففي سفر تكوين الله أمرهم أن ينتظروا نسل المرأة.
1: Then they were followed by the people in the book of Exodus.
0: ثم تبعهم الناس في سفر خروج.
1: Who were told to be waiting for the Lamb of God.
0: الذين كانوا ينتظرون حمل الله.
1: Then they were followed by the people in Leviticus.
0: ثم تبعهم الناس في سفر لاويين.
1: Who waited for the high priest.
0: الذين كانوا ينتظرون رئيس الكهنة.
1: Then in the book of Numbers, they were waiting for the smitten rock.
0: ثم في سفر عدد حيث كانوا ينتظرون الصخرة المضروبة أو المصابة.
1: Then in the book of Deuteronomy, where they waited for the prophet.
0: ثم في سفر التثنية عندما كانوا ينتظرون النبي.
1: Then in the book of Joshua, they were waiting for the captain of the Lord of hosts.
0: وفي سفر يشوع كانوا يترقبون وينتظرون رئيس جند الرب.
1: And in the book of Judges, they were waiting for the great and final judge.
0: وفي سفر قضاة كانوا ينتظرون القاضي الأعظم والنهائي.
1: In the book of Ruth, they were waiting for the heavenly kinsman redeemer.
0: وفي سفر راعوث كانوا ينتظرون القريب الفادي السماوي.
1: In Samuel,
0: وفي سفر صموئيل,
1: they were waiting for the anointed one.
0: كانوا ينتظرون الشخص الممسوح.
1: In the book of Kings,
0: وفي سفر الملوك,
1: they were waiting for the king of all kings and the lord of all lords.
0: كانوا ينتظرون ملك الملوك ورب الأرباب.
1: In the book of Chronicles,
0: وفي سفر أخبار الأيام,
1: they were waiting for the glory of God and the temple of God.
0: كانوا ينتظرون مجد الله وهيكل الله.
1: In the book of Ezra,
0: وفي سفر عزرا,
1: they were waiting for the teacher who was coming from God.
0: كانوا ينتظرون المعلم الآتي من الله.
1: In the book of Nehemiah,
0: وفي سفر نحميا,
1: they were waiting for the rebuilder of broken lives.
0: كانوا ينتظرون من يعيد بناء النفوس المحطمة.
1: In the book of Esther,
0: وفي سفر أستير,
1: they were waiting for the protector of his people.
0: كانوا ينتظرون حامي شعبه.
1: In the book of Job,
0: وفي سفر أيوب,
1: they were waiting for the only comforter in times of trouble.
0: كانوا ينتظرون المعزي الوحيد في أوقات الضيق.
1: In the book of Psalms,
0: وفي سفر مزامير,
1: they were waiting for the good shepherds.
0: كانوا ينتظرون الراعي الصالح.
1: In the book of Proverbs,
0: وفي سفر أمثال,
1: they were waiting for the wisdom of God to appear.
0: كانوا ينتظرون ظهور حكمة الله.
1: In the book of Ecclesiastes,
0: وفي سفر جامعة,
1: they were waiting for the preacher of the kingdom of God.
0: كانوا ينتظرون الكارز بملكوت الله.
1: In the book of Song of Solomon,
0: وفي سفر نشيد الأنشاد,
1: they were waiting for the bridegroom of his bride, the church.
0: كانوا ينتظرون العريس الذي يأتي لعروسه الكنيسة.
1: In Isaiah,
0: وفي سفر إشعياء,
1: they were waiting for the mighty God, everlasting Father and Prince of Peace.
0: كانوا ينتظرون الإله القدير, الأب الأبدي, رئيس السلام.
1: In the book of Jeremiah,
0: وفي سفر إرميا,
1: they were waiting for the potter who shapes the clay of our lives into the image of God.
0: كانوا ينتظرون الفخاري الذي يصوغ طين حياتنا إلى صورة الله.
1: In the book of Lamentations,
0: وفي سفر مراثي,
1: they were waiting for the weeping prophet.
0: كانوا ينتظرون النبي الباكي.
1: In the book of Ezekiel,
0: وفي سفر حزقيال,
1: they were waiting for the wheel inside the wheel.
0: كانوا ينتظرون بكرة وسط بكرة.
1: In the book of Daniel,
0: وفي سفر دانيال,
1: they were waiting for the Son of Man coming in clouds of great glory and the fourth man in the fiery furnace.
0: كانوا ينتظرون ابن الإنسان آتيا مع سحب المجد العظيم والإنسان الرابع في أتون النار.
1: In the book of Hosea,
0: وفي سفر هوشع,
1: they were waiting for the love of God for the backsliders.
0: كانوا ينتظرون محبة الله للمرتدين.
1: In the book of Joel,
0: وفي سفر يوئيل,
1: they were waiting for the baptism of the Holy Spirit.
0: كانوا ينتظرون معمودية الروح القدس.
1: In the book of Amos,
0: وفي سفر عاموس,
1: they were waiting for the author of judgment and mercy.
0: كانوا ينتظرون خالق القضاء والرحمة.
1: In the book of Micah,
0: وفي سفر ميخا,
1: they were waiting for the great intercessor.
0: كانوا ينتظرون الشفيع العظيم.
1: In the book of Nahum,
0: وفي سفر نحوم,
1: they were waiting for the stronghold in the day of trouble.
0: كانوا ينتظرون الحصن في يوم الضيق.
1: In the book of Habakkuk,
0: وفي سفر حبقوق,
1: they were waiting for the God of mercy.
0: كانوا ينتظرون إله الرحمة.
1: In the book of Zephaniah,
0: وفي سفر صفنيا,
1: They were waiting for the establisher of the kingdom of God.
0: كانوا ينتظرون مؤسس ملكوت الله.
1: In the book of Haggai,
0: وفي سفر حجي,
1: they were waiting for the desire of all nations.
0: كانوا ينتظرون مشتهى كل الأمم.
1: In the book of Zechariah,
0: وفي سفر زكريا,
1: they were waiting for the branch of Jehovah.
0: كانوا ينتظرون غصن يهوى.
1: And in the book of Malachi,
0: وفي سفر ملاخي,
1: they were waiting for the refiner's fire.
0: كانوا ينتظرون نار الممحص.
1: The Son of Righteousness that will rise over all the world with healing in his wing.
0: شمس البر والشفاء في أجنحتها.
1: Simeon said,
0: قال سمعان,
1: they all waited for him, but now I see him with my own eyes.
0: لقد ظل كل هؤلاء ينتظرونه. وأما أنا فقد رأيته بعيني.
1: Now take me to glory.
0: والآن خذني إلى المجد.
1: Simeon's mission was accomplished.
0: لقد انتهت مهمة سمعان.
1: He said, "My expectations and the expectations of all my faithful ancestors have been fulfilled."
0: قال انتظاراتي وانتظارات كل المؤمنين الذين سبقوني قد تحققت.
1: God kept His word.
0: لقد وفى الله بوعده. وحفظ كلمته.
1: God will keep his world.
0: والله سيحفظ عالمه.
1: Jesus will return.
0: ويسوع سيعود.
1: Maybe we are the generation that will see him.
0: وربما كنا نحن الجيل الذي سيراه.
1: Are you expectant of his return?
0: فهل أنت تتوقع مجيئه ثانية؟
1: Wrong expectations will disappoint you.
0: الانتظارات والطموحات الخاطئة سوف تصدمك بالفشل واليأس.
1: High expectations in the wrong people or the wrong things will depress you.
0: الانتظارات الكبيرة في الناس الخطأ أو في الأشياء الخطأ سوف تصيبك في النهاية بالإحباط والكآبة.
1: But expectations of the promises of God,
0: أما انتظارات مواعيد الله,
1: will never, never, never disappoint you.
0: لن تخيب أملك أبداً. أبداً أبداً.
1: Now let me ask you a very serious and solemn question.
0: والآن دعني أسألك سؤالاً خطيراً وجاداً جداً.
1: If Jesus comes back today, will you be ready to meet him?
0: إذا جاء يسوع اليوم هل ستكون مستعداً للقائه؟
1: Jesus said that in his first coming he came as a savior.
0: قال يسوع إنه في مجيئه الأول جاء كمخلص.
1: In his second coming, he will come as a judge.
0: في مجيئه الثاني سيأتي كقاض ديان.
1: Have you accepted his salvation?
0: فهل قبلت خلاصه؟
1: You will be judged on the basis of whether you've accepted him as Savior and Lord or rejected him.
0: أنت سوف تدان على أساس هل قبلته كالمخلص والرب؟ أم أنك رفضته؟
1: There is no third or neutral position.
0: ليس هناك موقف ثالث أو محايد.
1: Today you can say to him,
0: اليوم تستطيع أن تقول له,
1: Lord Jesus Christ,
0: أيها الرب يسوع المسيح,
1: come into my life.
0: تعال إلى حياتي.
1: Forgive me my sins.
0: اغفر لي خطاياي.
1: Receive me into your kingdom.
0: اقبلني في ملكوتك.
1: Thank you now that I am your child.
0: أشكرك الآن فقد صرت لك ابنا.
1: If you have prayed this prayer in faith,
0: إذا كنت قد صليت هذه الصلاة بالإيمان,
1: you are now a new creation.
0: فأنت الآن خليقة جديدة.
1: You belong to God.
0: أنت تنتمي لله.
1: He is now your father.
0: وهو اليوم أبوك.
1: Jesus is your older brother.
0: ويسوع المسيح هو أخوك الأكبر.
1: He is now interceding on your behalf in heaven.
0: وهو الآن يتشفع لأجلك في السماء.
1: Welcome to the family of God.
0: يرحب بك في عائلة الله.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: وحتى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: لما الدنيا بتمشي معانا بشكل كويس، ناس كتير